جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

أنصتنا وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقام العاملين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن ندير أعمارنا بحكمة كي لا نقع في المحظور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت، الذي نضع فيه خارطة الطريق لصناعة المستقبل بعد أن تخلصنا من كل مضيعات الوقت. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل حدث معك أن تعمل طوال اليوم بنشاط مذهل، تركض هنا وهناك، تنجز عشرات المهام وتعود إلى فراشك منهكا، ولكنك تشعر في قرارة نفسك بالفراغ، تشعر أنك لم تتقدم نحو أهدافك الحقيقية خطوة واحدة؟ ما السر في ذلك؟ السر الذي قرره خبراء الإدارة هو الخلط بين أهمية الأمور. أنت مشغول، نعم، ولكنك لست منتجا، لأنك لا تمتلك ما نسميه فقه الأولويات. في علم الإدارة الحديثة يخبرنا خبراء استثمار الوقت بقاعدة حاسمة: لا يمكنك أن تقوم بكل شيء، يجب أن ترتب مهامك. ويعد جدول إيزنهاور وسيلة فعالة لإدارة مهامك، فهو يعمل على تنظيم المهام والأعمال وتحديد الأولويات، وينقسم إلى مربعات أربع يتحدد فيها المهام التي يجب إنجازها، وتكون على الترتيب التالي: فأولا المهام العاجلة، مهمة عاجلة كإنقاذ مريض أو خدمة الوالدين، وثانيا المهام غير العاجلة، وثالثا المهام غير المهمة والتي يمكن أن توكل إلى أحد الأشخاص للقيام بها، ورابعا المهام التي يمكن حذفها. وهذه الطريقة المرتبة والمنظمة تعمل على إنجاز العمل وعدم إهدار الوقت وزيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف بنجاح. فمثلا حفظك للقرآن، أو تعلمك للغة جديدة، أو مذاكرتك المسبقة، أو بناء شركتك الناشئة، هذه الأمور مهمة جدا لمستقبلك، ولكنها غير عاجلة، أي لا يوجد أحد يخبرك على فعلها اليوم، فنقوم نحن بتأجيلها يوما بعد يوم لننشغل بأمور تافهة طارئة فيضيع العمر. ولعلاج هذا الخلل قدم لنا الخبراء قاعدتين ذهبيتين في ترتيب الأولويات بنجاح. القاعدة الأولى قاعدة الثلاث مهام: لا تكدس جدولك بعشرين هدفا في اليوم فتصاب بالإحباط وشلل في التفكير، بل قبل أن تنام حدد ثلاث مهام فقط للغد، بشرط أن تكون حيوية ومؤثرة مباشرة في مستقبلك أو دينك. إذا أنجزت هذه الثلاث فقط فيومك ناجح مبارك. هذا التحديد الدقيق يمنح عقلك وضوحا لا مثيل له. القاعدة الثانية البدء بالأهم والأصعب. أي مهمة من هذه الثلاث هي الأصعب؟ ابدأ بها في الصباح الباكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. في هذا الوقت يكون ذهنك في أوج صفائه، وطاقتك الجسدية في أعلى مستوياتها. إذا أنهيت المهمة الثقيلة كالمذاكرة المعقدة أو البحث العلمي في أول الصباح، فإنك ستمشي طوال يومك بنشوة الانتصار، وستهون عليك باقي مهام الحياة. ولو خرجنا من دائرة الفرد إلى دائرة الوطن، وجدنا أن نجاح الدول مبني أيضا على فقه الأولويات. لذلك لم يكن مفاجئا أن تأتي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية كركيزة أولى، لأن بناء عقل الإنسان أهم من أي بناء آخر، فهو الذي يصنع الاقتصاد بعد ذلك. فوقتك الذي تصرفه لتعلم مهارة جديدة هو أولوية قصوى، بينما جلوسك مع أصدقاء لفترة طويلة دون هدف هو أمر غير مهم وغير عاجل. لا تسمح لهذه الأمور التافهة أن تضيع جدولك. ولكن احذروا أيها الأحبة من مزلق خطير يقع فيه بعض الطامحين. أحيانا نخلط الأولويات فنجعل طموحاتنا الدنيوية على أهميتها تطغى على صلتنا بالله. لا يمكن أن يكون اجتماع عمل أهم من صلاة الفريضة في وقتها، ولا يمكن أن يكون مشروعك التجاري سببا في عقوق والديك أو قطع رحمك. الإسلام جاء ليعلمنا أن الصلاة وبر الوالدين وحقوق الزوجة والأبناء هي أولوية مقدسة. أيها المستمع الكريم، النجاح ليس أن تفعل أشياء كثيرة، بل أن تفعل الأشياء الصحيحة. ولكن بعد أن حددنا الأولويات، كيف نوازن بينها دون أن يطغى جانب على آخر؟ كيف نكون ناجحين في ديننا وصحتنا وأعمالنا وعائلاتنا في وقت واحد؟ هذا هو درس التوازن الذي سنتناوله في حلقتنا القادمة. إلى أن نلتقي بكم مجددا، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في قراراتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الوقت إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ترشيد الطاقة في الميزان الإيماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من بلج الفجر فاستفاقت الدنيا على نعمة النور، ونعمتم في رحاب فضله بالهناء والسرور. مما يبهر العقول ويدهشها آيات الله في خلقه الكون وفق ميزان دقيق وبمقدار مذهل، وجعل تعالى فيه مصادر للطاقة. هذه النعم المتدفقة تسخيرا للإنسان وإمدادا لإعمار الأرض. ويدرك الواعون أن هذه النعم ليست مطلقة العنان، إنما هي أمانة ومسؤولية تستوجب الشكر قلبا وقولا وعملا، كما تستدعي ترشيد استهلاك نعمة الطاقة. فذلك من الواجبات الإيمانية والمسالك التعبدية، ومن دلائل الصلة بالخالق وما حبى في هذه البيئة. وقد نهى تعالى عن الإسراف والتبذير وهدر النعم، والترشيد مسعى حكيم معتدل في استخدام طاقات الكهرباء والوقود والمياه استشعارا لقيمتها ومنعا لاستنزافها وتبديدها. والسلوك الرشيد يظهر في التصرف المسؤول أينما كنا تجاه الطاقة، كمن يطفئ مصباحا لا داعي له، أو يقلل من هدر الوقود، أو كالذي يعتمد على الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة، واستغلال الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس بعض الأوقات. والمخلص في سلوك الترشيد يؤمل له نيل رضا الله تعالى بصدق قصده واعتداله، ونجاته من مسالك المذمومين في القرآن. كما أن هذا السلوك يصب ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الكوكب من آفات التلوث والاحتباس الحراري، وبه يتحقق الإعمار والإصلاح ويجانب الإفساد. ومساع الترشيد مساع في حفظ الموارد للأجيال القادمة، وفيها تخفيف للأعباء المالية على الأفراد والمجتمعات، بما يضمن ديمومة النعم واستقرار البلاد. إن ترشيد الطاقة عبادة تبدأ بخطوة من كل واحد منا، لتصنع فارقا في مجتمعه وأمته. وحسن استهلاكنا هو تعبير عملي عن شكرنا لواهب النعم، وحرصنا على نعمة الوطن وبيئته. وفي شكره تعالى دوام لموارد الخير واستجلاب لبركتها. لك الحمد، لك الحمد ربي، وسعت البرايا بمن هل من سابغات العطايا. لك الحمد يسرت كل عسير، بحمدك تصدح كل الزوايا. لك الحمد وفق وسدد وبارك، أحطنا بلطف يصد الرزايا. فهيا بنا لله ربنا مع كل مستجيب لنداءات الترشيد في نعمة الطاقة، متبعا هدى الله في كتابه، مقتفيا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة، حيث أعربنا هذه الآية إعرابا مستفيضا، ثم اليوم نتحدث عن بعض ما فيها من فوائد.
1: فهل لا تعيد تلاوتها علينا مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله أتلوها وإن كنت تلوتها في حلقة سابقة.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة في هذه الآية اليوم؟
2: السؤال الأول هو يا أستاذنا، ما المغزى من مجيء ياء النداء في صدر هذه الآية؟
0: ياء النداء قد يقصد بها نداء من تريد دعوته لأن يحضر عندك، وقد يراد من النداء التنبيه، وقد يراد التشريف، وقد يراد طلب الإقبال على الكلام الذي سيلقى، وهذا هو المقصود هنا في الآية. فالنداء هنا مجاز عن طلب الإقبال لما سيلقى من كلام بعد النداء: يا بني إسرائيل. وهذا النداء عام لجميعهم. بنو إسرائيل نودوا في هذه السورة 3 مرات.
2: 3 مرات؟
0: نعم، أولا في بدء قصتهم أو بدء الحديث معهم، قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم.
1: والمرة الثانية:
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قبل هذه الآية بآيات كثيرة.
1: والآية الثالثة
0: هي التي معنا اليوم ونقف حيالها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا تكرر الخطاب هنا بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مع الخطاب نفسه والذي تعرضنا له في الآية 47 من نفس هذه السورة؟
0: جميل جدا. وكذلك تكرر مع قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، ولكن الآية 47 وهذه الآية التي معنا بأسلوب واحد وعبارات متفقة وألفاظ غير متفاوتة. هذا التكرار، والعلم عند الله، قصد منه التأكيد على ذكر النعمة، على ذكر هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليهم، وقصد منه أيضا التحذير من كفر هذه النعمة.
1: التحذير من كفر هذه النعمة؟
0: نعم، فالتحريض والتحضيض على الشكر وعلى الذكر ينطوي أيضا على التحذير من ترك الشكر، ويكون ذلك يؤول إلى الكفر. هذا التوكيد اقتضاه ما ذكر من مواقفهم الكثيرة المتعنتة حيال هذه الرسالة ومن أرسل بها. فتلك المواقف المتعنتة تستدعي تذكيرهم بتلك النعمة السالفة والتي لم ينعم بها على أحد من عالم زمانهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟
0: أولا، المراد بالذكر عدم النسيان، والمراد من الذكر والتذكر العمل بمقتضى تلك النعمة. أما النعمة فهي الرسالة التي أرسل الله بها موسى عليه السلام، ثم معه الأنبياء والمرسلون وجعل ملوك منهم، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: فهل لا تخبرنا إضافة إلى ذلك يا أستاذنا بعض النعم التي حباها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل؟
0: وهي كثيرة جدا، بينت في الآيات السابقة على هذه الآية، كإنجائهم من فرعون وآله، وإغراق فرعون وآله ممن اتبعه على كفره وهم يشاهدون إغراقهم، وإن جاءهم من البحر حيث فرق الله بهم البحر فجعل كل فرق كالطول العظيم، وكذلك أنعم عليهم بالمن والسلوى وبتضليل الغمام وغير ذلك مما أنعم الله عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم أورثهم ديار فرعون وقومه كما قال سبحانه: وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى: وأني فضلتكم على العالمين؟
0: المقصود من ذلك بيان هذه النعمة، وهي تفضيل الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة في وقتها على عالم زمانهم. ولا شك أن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرف الدليل على ذلك يا داود؟
2: نعم يا أستاذنا، وهو قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: نعم، فحكم لهذه الأمة بأنها خير الأمم، وما دامت هذه الأمة خير الأمم فهي أفضل من بني إسرائيل وغيرهم، لأن الله عمم ولم يخصص، قال خير أمة أخرجت للناس، ولكن بمقومات.
1: وما هي هذه المقومات يا أستاذنا؟
0: قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
2: وتؤمنون بالله.
0: فإذا تخلت الأمة عن هذه المبادئ لم تكن خير أمة، بل لديها من الخيرية
1: بقدر ما تحمل من معاني الإيمان والخير.
0: جميل، بقدر ما تقدمه للناس من خير وتقدمه لنفسها من إيمان وعمل، ولكن تكون خير أمة للناس إذا استمسكت بهذه المبادئ الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الأفضلية التي نالها بنو إسرائيل على العالمين؟
0: التفضيل الذي نالوه على العالمين كثرة الأنبياء والرسل فيهم، وإعطاؤهم التوراة وفيها مواعظ وتفصيل لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في وصف التوراة: موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة العالمين؟
0: العالمون جمع عالم، والعالم يطلق على كل مخلوق يدل على أن الله خلقه، فكل مخلوق من المخلوقات من جمادات وحيوانات وأناسي وغير ذلك مما خلقه الله علامة على وجود الصانع. ويمكن أن يطلق العالمون على العقلاء،
1: على العقلاء،
0: نعم، فيكون العالم مأخوذا من العلم، ولكن الأحسن أن تكون هذه الكلمة كلمة العالم مشتقة من العلامة، إذ كل شيء دليل على وجود الله وعلى قدرته وعلمه، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ألا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

0: عظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع كلمة من الكلمات التي وردت في كتابه الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة سرادقها، وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أيها المستمعون والمستمعات، إن القرآن الكريم يعرض لنا مشاهد الآخرة عرضا يهز القلوب ويوقظ الأرواح ويجعل العبد يستعد للقاء ربه قبل أن يدعى فلا يجيب، وقبل أن يسأل فلا يجد جوابا. ومن أعظم تلك المشاهد ما جاء في سورة الكهف عند الحديث عن مصير الكافرين في قوله سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الآية أيها الأحبة ترسم لنا صورة مرعبة من صور جهنم، وتكشف حقيقة العقاب الذي أعده الله للظالمين ولمن أعرض عن ذكر رب العالمين. فما معنى سرادقها يا ترى؟ السرادق في اللغة هو ما يمد حول الخيمة من ستر أو حائط ليكون حاجزاً يمنع من الدخول أو الخروج، ومنه سميت الخيمة الكبيرة التي تضرب للملوك والأمراء سرادقا. فإذا كان السرادق في الدنيا ساترا يحفظ من الحر والبرد، فإن سرادق جهنم والعياذ بالله هو حائط من النار يحيط بأهلها من كل الجهات، فلا مهرب ولا منفذ ولا فرار. إنها نار تطبق على أهلها إحاطة كاملة، فلا يسمع فيها إلا صراخ البائسين، ولا يرى فيها إلا لهيب لا يرحم. أيها المستمعون والمستمعات، حينما يقول رب العالمين أحاط بهم سرادقها، فإن المعنى أن النار قد أغلقت عليهم إغلاقا لا خروج بعده، فالنار ليست فقط عذابا في داخلها، بل هي طوق من العذاب يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. ولذلك قال أهل العلم: إن سرادقها حائط من نار يطبق عليهم، أو دخان شديد السواد يغشاهم، أو لهيب لا يفتر لحظة ولا ينطفئ طرفة عين. أيها الأحبة، ولم يقف السياق عند هذا المشهد وحده، بل وصف حالهم إذا استغاثوا فقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، يستغيثون من العطش فيسقون ماء يزيدهم عذابا، ماء يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى البطون، فما أعظم هذا العذاب. تلك اللحظة حين يرفع الإنسان الإناء إلى فمه فيسيل الجلد قبل أن يصل الشراب إلى جوفه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الهدف من هذه المشاهد الترهيب لذاته، بل الغاية أن توقظ القلوب الغافلة، وأن تذكر العاصي بخطورة الطريق، وأن تعيد الإنسان إلى ربه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الفلاح الحقيقي ليس في جمع الأموال ولا في المناصب ولا في الشهرة، بل في أن ينجيك الله من نار أحاط سرادقها بالكافرين والمذنبين، وأن يدخلك جنته التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. رواه البخاري. أيها المستمع الكريم، إن أعظم الفقه هو فقه القلوب، وأعظم فقه القلوب أن تعرف القلوب ربها وتعظمه وتعلم أنه سبحانه وتعالى عظيم، وأنه جل جلاله له الكبرياء المطلقة والكمال المطلق، وأنه ما شاء الله كان، وأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة، وأنه رب لا شريك له، خالق لا ند له، ملك لا نظير له، المتصرف في الخلق عطاء ومنعا، وخفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، وحياة وموتا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالواجب على المسلم أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرفه بعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وسعة علمه وعموم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا أراد شيئا فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف ربه فعليه بالقرآن وعليه بصحيح السنة. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، كان من الله أخوف. وفي القرآن أيها المستمع الكريم لا يقل من 400 آية كلها فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن باعد سبحانه وتعالى. الخلق خلقه والأمر أمره، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الهداية أمرها بيد الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الفضل كله والرزق كله بيد الله عز وجل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. التوبة بيد الله عز وجل، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من يشاء.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: الصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله عز وجل أمر بيد الله عز وجل، بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الملك كله بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كذلك صور العباد يجعل هذا أسمر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا ذميم إلى غير ذلك. هذا كله راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين أولاد، ومنهم من له بنات فقط، ومنهم من له بنين وبنات، ومنهم من هو عقيم. كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يدلك دلالة واضحة أيها المستمع الكريم على أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي عليه، بل يجب على العبد أن يعتقده في قلبه، فإذا تحقق ذلك الأمر في قلبه تحققت الآثار العظيمة، وذلك باستقامة العبد على طاعة الله عز وجل، وعلى حسن توكله على الله عز وجل، وعلى دوام إلحاح الدعاء على المولى عز وجل، وعلى السؤال بالثبات والتوفيق، وحسن إقبال الله عز وجل على عبده. وكذلك العبد يبتعد كل البعد عن العجب وعن الاغترار، ولابد أن يصبر على ما قدره المولى سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بسند صحيح. كذلك في الحديث في المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد بسند صحيح. إذن الله الله أيها المسلم، أن تتعرف على ربك عز وجل من خلال القرآن وصحيح السنة، فإنك إذا عرفت ربك فإنك تعظمه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعرفون قدر ربهم عز وجل ويعظمونه حق تعظيمه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 95 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تقدم أن إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية فينسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا للتعليل أو معناها التعليل، وكأن المعنى على جهة التقريب، لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، وما التي اتصلت بإن هي ما الموصولة، والمعنى على جهة التقريب إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول عند الله. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف عند لا بد أن يتعلق في هذا الموضع بفعل، ولا يجوز أن يتعلق باسم فاعل، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا تكون إلا جملة، فلزم أن يكون الظرف متعلقا بفعل، والتقدير إن الذي يكون عند الله هو خير لكم. والجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين أو المحذوفين وجوبا، والظرف عند الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب. وخبر إن هو خير لكم، ويجوز في خبر إن في هذا الموضع أن يكون مفردا، ويجوز أن يكون جملة، ويكون مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. ولذلك نبدأ بالوجه الذي يعتبر فيه أو يكون فيه خبر إن مفردا لا جملة. والمسألة مرتبطة بالضمير، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد وقع بعد الضمير هنا كلمة خير وهي أفعل التفضيل، واشتهر أنه على جهة التخفيف يقال خير ولا يقال أخير، وإن نطقوا بأخير، ويقولون شر فيحذفون الهمزة ولا يقولون أشر وإن كانوا قد نطقوا بكلمة أشر. إذن تحقق الشرطان، فجاز أن يكون الضمير هو ضمير فصل. هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء قد اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. فإن كان محله محل ما قبله فمحله النصب، وإن كان ضمير رفع، إلا أن الضمير قد يستعار ليكون مكان ضمير آخر، وقد نص النحاة على هذه المسألة، أو ينظر إلى ما على أصلها، فإن الأصل فيها أن تكون مرفوعة، أو على رأي من يجعلها مع اسمها، من يجعل إن مع اسمها في حكم المبتدأ، فيقولون في المرفوع الذي يأتي بعدها وبعد اسمها خبر المبتدأ، وعلى هذا يكون الضمير هو في محل رفع. وعلى رأي آخر يكون تبعا لما بعده، وما بعده مرفوع، فالضمير في محل رفع. وهذه المسألة مبنية على خلافهم في ضمير الفصل، هل له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب؟ والمشهور في الدرس النحوي أنه ليس له محل من الإعراب. وعلى هذا الوجه يكون الضمير، بل يكون الخبر مفردا لا جملة، لأنه هو ضمير فصل. وعلى هذا نقول خير خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى جعل هذا الضمير وهو هو ليس ضمير فصل، يكون الخبر جملة، ويكون جملة اسمية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خير خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هو خير في محل رفع خبر إن، فجاز على هذا أن يكون خبر إن مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، وجاز أن يكون جملة اسمية إذا لم نجعل الضمير هو ضمير فصل. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم وقع بعد كلمة خير وهي نكرة، فجاز في الجار والمجرور لكم أن يكون صفة لكلمة خير. وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة إنما عند الله هو خير لكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. إن كنتم تعلمون، إن حرف شرط، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إن، وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف، دل عليه ما تقدم من كلام، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، وهو في محل جزم بإن، فإن إن تكون عاملة في المحل إذا تعسر أن تكون عاملة في اللفظ. ولذلك فالفعل الماضي كنتم في محل جزم بإن، فإن العوامل تؤثر في محلات المبنيات وإن كانت لا تؤثر في ألفاظها. وكان فعل ناقص، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تعلمون في محل نصب خبر كان، وجملة فعل الشرط في محل جزم لأن حرف الشرط جازم وهو إن. وقد تقدم أن الجواب محذوف دل عليه الكلام الذي تقدم، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم. وهذه الجملة الشرطية يجوز أن تكون حالية، وتقدير الكلام إنما عند الله هو خير لكم عالمين، أو في حال إن كنتم عالمين. فهذه الجملة إذن وهي الجملة الشرطية في محل نصب حال، ويجوز أن يكون صاحب الحال الضمير كم، أو أن يكون صاحب الحال الضمير المنفصل هو. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 96 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والمعنى الذي عندكم ينفد، أو شيء عندكم ينفد. وعلى هذا يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ويجوز فيها أن تكون نكرة موصوفة، وهي مسألة نزيدها بيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله.

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاسأل

تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.

شكرا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف

برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطب

هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. انفجار في منشأة للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين. تقدم مشجع في مفاوضات إيران والولايات المتحدة في سويسرا وفقا للوسيطين. والإيرادات العامة للدولة ترتفع إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليارا و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. إلى التفاصيل، أعلنت قطر أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت وزارة الداخلية القطرية قد بيّنت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أكد بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان أن أمريكا وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات الفنية ستستمر طوال بقية الأسبوع في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان، وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بقصف قطاع غزة واقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
1: وقف إطلاق النار في لبنان الملف الأبرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنطلق في سويسرا بعد لقاءات تمهيدية بين الوفد الإيراني والوفود الوسيطة. وحسب مصادر إسرائيلية طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل

0: عدم التصعيد في لبنان لمنع انهيار المفاوضات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أقرا تجميد الهجمات مع الحفاظ على مواقع القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذه خلال اليومين الماضيين هجمات على 300 هدف قتل خلالها 100 من عناصر حزب الله، في وقت أعلنت مصادر لبنانية أن الهجمات العنيفة يوم أمس تسببت في استشهاد 83 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. محيط تلة علي الطاهر شهد معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة 13 آخرين، ويدعي الجيش الإسرائيلي محاصرة عشرات عناصر حزب الله داخل شبكة الأنفاق في المنطقة. الضغط الأمريكي جزء من قرار إسرائيل تجميد هجماتها، يضاف لذلك تصاعد معدل الخسائر البشرية للجيش خلال الأيام الماضية. لكن بنيامين نتنياهو وحكومته يصرون على التمسك بالمنطقة العازلة في الجنوب اللبناني لأنها الورقة التي يمكن بها إقناع مستوطني المنطقة الشمالية بالتصويت لهم في انتخابات الكنيست المقبلة. تطورات لبنان لا تلغي واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، فالقدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش بلدة سلوان مع تصاعد دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتواجه مخططا أعلنت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية يتمثل ببناء عشرات البؤر الاستيطانية ليتم ربطها لاحقا في تجمعات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة، في وقت طالب الوزير إتمار بنغفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وإطلاق العنان للجيش لممارسة هجمات موسعة. مدن وقرى الضفة شهدت اقتحامات اعتقل خلالها الجيش الفلسطينيين، في وقت اعتدى مستوطنون على أراضي زراعية شرق رام الله وجنوب الخليل مع تخريب شبكات مياه في طوباس. أما قطاع غزة فيستمر في وداع شهداء الهجمات الإسرائيلية إلى جانب مواصلة الجيش عملية نسف المباني شرقا، كما يواجه سكان غزة أزمة مياه شديدة في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لأكثر من 90 بئرا ومنع أعمال الصيانة. وحسب الإغاثة الطبية الفلسطينية يسمح الاحتلال عبر هندسة تشغيل المعابر بإدخال 30% فقط من المساعدات المتفق عليها في ظل استمرار التباين بشأن تفاصيل بنود الورقة الخاصة بتفعيل وقف إطلاق النار. وحتى داخل السجون الإسرائيلية يستهدف الأسرى خاصة أسرى غزة الذين وبحسب مكتب إعلام الأسرى يتعرضون لحملة قمع وتنكيل متصاعدة تشمل الضرب والإهمال الطبي ونقص الغذاء وغيرها. الهدف الإسرائيلي واضح، نشر التصعيد في المنطقة مع التركيز على ضرب القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار، وقبل ذلك شهد جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية هجمات إسرائيلية كثيفة، وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردوفان، ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي على الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، وصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح قرابة 12 مليون شخص سبب للقتال. كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على منشآت نفطية داخل روسيا، بينما كثفت روسيا غاراتها الجوية والصاروخية على مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. كما استهدفت أوكرانيا مصفاة تيومين للنفط بمنطقة الأورال في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية، وعلى الصعيد السياسي لا تزال المفاوضات بين موسكو وكييف متعثرة مع استمرار العمليات العسكرية وتحذيرات من تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة. أدت موجة من الحر الشديد تجتاح معظم أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإلغاء بعض الفعاليات في الأماكن المفتوحة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 39 و41 درجة مئوية في بعض المناطق. وبفعل درجات الحرارة المرتفعة اندلع حريق غابات كبير في جزيرة يوبيا اليونانية، وهو الأول من نوعه في اليونان خلال هذا العام. وبدأ الحريق في الانتشار بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية. ونشرت السلطات اليونانية نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة و7 مروحيات و8 طائرات لمكافحة الحريق، فيما دعت السلطات السكان إلى مغادرة المنطقة. كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، مقابل إنفاق تجاوز مليار ونصف المليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة.
2: استمراراً لنهج الشفافية وإتاحة البيانات، كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الفائت من خلال إصدار دليل الأداء المالي الفعلي، الذي يقدم قراءة شاملة للأداء المالي ويعكس الالتزام بالتقديرات المعتمدة. النتائج الفعلية أظهرت أداء ماليا متوازنا يعكس دقة التقديرات الحكومية وكفاءة إدارة المالية العامة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 12 مليارا و122 مليون ريال عماني، مقارنة بالتقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارا و180 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 8%. في المقابل بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 12 مليارا و583 مليون ريال عماني، مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية والبالغ 11 مليارا و800 مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة 7%. هذا الأداء أسفر عن تسجيل عجز فعلي قدره 461 مليون ريال عماني، وهو أقل من العجز المقدر البالغ 620 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 26%. في تفاصيل الإنفاق، استحوذت المصروفات الجارية على الحصة الأكبر بقيمة 8 مليارات و726 مليون ريال عماني، بما يمثل 69% من إجمالي الإنفاق العام. وبلغت مخصصات المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي 1,577 مليون ريال عماني، ما يعادل 13% من إجمالي الإنفاق، في حين بلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى 2,280 مليونا بنسبة 18% من إجمالي الإنفاق الفعلي. وسجلت مصروفات الوزارات المدنية 4,780 مليون ريال عماني، فيما بلغت خدمة الدين 880 مليون ريال عماني. أما على صعيد الدين العام فقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14 مليارا و600 مليون ريال عماني، محافظا على مستواه المعتدل. كما شهد العام الماضي تطورا لافتا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية.
1: اطلع مجلس إدارة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خلال اجتماعه على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2026-2030 وما تتضمنه من توجهات وأهداف تسعى إلى تطوير منظومة ضمان جودة التعليم وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة بما يواكب التوجهات الوطنية. كما استعرض المجلس تقرير الإحاطة حول نتائج تقويم أداء المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025-2026. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محات بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أمواج للعطور بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لتنفيذ مشروع تطوير ممارسات الحصاد المستدام والمسؤول لأشجار اللبان في محافظة ظفار بما يسهم في حماية هذا المورد الطبيعي الفريد وتعزيز قيمته الاقتصادية وترسيخ مكانة سلطنة عمان مصدرا عالميا للمكونات الطبيعية المستدامة. ويستهدف المشروع تطبيق نموذج متكامل للحصاد المستدام للبان على مساحة تقدر بنحو 1500 فدان في وادي غزال بالمحافظة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام وهذا تذكير بأبرز العناوين. انفجار في منشأة للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين. تقدم مشجع في مفاوضات إيران والولايات المتحدة في سويسرا وفقا للوسيطين. والإيرادات العامة للدولة ترتفع إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. مستمعينا قدمنا لكم نشرة الأخبار، كان معكم في تحريرها محمد السعدوني عكعك وفي التنفيذ شمس بنت محمد الريسي وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: يا قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: فيعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قل التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. مر الأبيات. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قل التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. هذا الحديث حول وقوع الصلاة، وهنا يذكر إيش؟ الزيادة، الزيادة في الصلاة. ما هي الزيادة الناقضة؟ وما هي الزيادة التي يجوز الاتيان بها في الصلاة؟ كان الحديث في الحلقة الماضية حول أي شيء؟ فضل إبراهيم.
4: نعم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم.
1: قد أحرم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. في وجوب متابعة الإمام، هكذا؟
4: نعم.
1: والنهي عن مسابقته وعن مصاحبته. ذكرنا معكم أحاديث متعددة.
4: نعم.
1: وكذلك منها حديث أبي هريرة. من يذكره؟
5: نعم شيخ. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون.
1: أحسن، شكرا. حديث أبي هريرة الثاني.
4: نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار.
1: طيب عرفتم أن من شروط الاقتداء بالإمام المتابعة والمساوقة. فهناك من شروط الاقتداء فهناك مبيات حول الموضوع. والاقتداء بالإمام فيها يشترط فيه نية ينويها، وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من صلى إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يأم مفترضا ولا به يأتم، كذلك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إن يصلي العصر، وهكذا في سائر الفروض، فالشرط الاتحاد للمفروض. كذلك فيها تشرط متابعة، فكل ما قال شيئا تابع، وهكذا من شرطها المساوقة لا يصحبنه ولا مسابقة. قلت المتابعة والمسابقة، عرفت من متابع احتراز عن ايش؟
6: تقدم
1: عن تقدم عن مسابقة، واحتراز ايضا عن مصاحبة ما يتقدم ما كذلك. وعرفت انه اذا تقدم امامه مثلا بتكبير الاحرام او بالركوع او بالسجود او بالقيام او بالقعود صلاته تعتبر صلاته غير صحيحة، ليس كذلك؟ نعم. ولا صلاة للذي تقدم امامه او قبله قد احرم. والنقب مهما ركع الماموم قبل إمامه وذا معلوم، كذلك السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد. سبب المسابقة إذا تقدم متعمدا ما كذلك زين. أما إذا تقدم ناسيا فقد عرفت من الحكم في ذلك، هل ينتظر الإمام مثلا في الركوع إذا سبقه في الركوع ناسيا، أو تقدم وسجد قبله ناسيا هل ينتظر هناك أو يرجع؟ صحح القطب إيش؟ الرجوع. وهذا عمل راجل أصلح صلاة ما كذلك؟ بقي إيش مصاحبه؟ إذا صاحبه هو من صاحبه يعني ركع معه سجد معه، يعني تجد بعض المامومين بس عينه في الإمام عندما رآه هاوي للركوع مرة معه هاوي للسجود معه، هاي تسمى هيش مصاحبة، يعني صاحبه بشيء من ذلك. هنا بعض العلماء قال أيضا بيش انتقاء الصلاة. نعم الحاصل في انتقاء الصلاة خلاف هذا زين. وهيش معنى المساوقة؟ احتراز عن هيش عن التأخر، عن
6: التأخر
1: يعني ما يتأخر عن تأخر بعيدا. وقالوا يتأخر عنه تأخرا بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام حد، بعض العلماء قال بفساد صلاته ما كذلك. طيب نرجع إلى الآن لأي شيء الزيادة من الدرس اليوم في الزيادة إن شاء الله. كل زيادة على العمد بها تنقب إلا ما سناتيك بها، سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعده الذي قد تبع عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. قبل لابد أنتم الحمد لله تعرفون أن الصلاة هي عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. من أفعالها مخصوصة معروفة، وأقوالها كذلك أيضا. الصلاة على كل حال لها كيفية

0: حاضر.
1: نعم.
0: كذلك أيضا في كل ركعة ركوع واحد، ممكن يركع ركوعين؟
1: لا
0: لا ممكن. أيضا سمع الله لمن حمده، تكرر؟
1: لا
0: لا. قراءة التحيات في التشهد الأول
1: لا
0: يعني ما تكرر. الأقوال التي يؤتى بها مرة مرة ما تكرر، التي هي تكبيرة الإحرام والاستعاذة وماذا؟ وقراءة الفاتحة وقول سمع الله لمن حمده، زين، وقول ربنا ولك الحمد، وقراءة تحيات بس ما تكرر مرة مرة، زين. كذلك أيضا الأفعال، أفعالك محدودة ما كذاك، مشروع معين يعني كيفية، على كيفية خاصة يعني قياما ركوعا سجودا قعودا، ما ممكن يزيد على هذه الأفعال. من المفروض بأن تركع في كل ركعة كم ركوع؟
1: واحد
0: ركوع واحد فقط. لو واحد زاد قال أنا بدل ما أركع ركوع واحد سأركع ركوعين كما أني أسجد سجدتين، فعل ذلك، ما حكم صلاته؟
2: غير صحيح.
0: غير صحيحة، لأنه زاد فيها متعمدا، ما كذا؟ يعني سجد مثلا سجدتين قال سأزيد الثالثة، نعم يستوي؟
2: لا
0: لا، المشروع هذا مشروع مخصوصا، ما كذاك؟ وهكذا يعني، زين. هذا الخلاصة، إذا زاد في صلاته متعمدا تعتبر صلاته غير صحيحة. قد يسأل سائل يقول مثلا القراءة قراءة السورة بعد الفاتحة من أقل ما يكفي كم؟
2: ثلاثة آيات.
0: ثلاثة آيات، هل له أن يزيد على الثلاث؟
1: نعم.
0: الجواب نعم، وفي ذلك فضل وثواب، ما كذاك؟
1: نعم،
0: يقرأ ما يطيل ما شاء، وخاصة إذا كان منفردا، ما كذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب تورة يقرأ الطور، وتورة يقرأ المرسلات، وتورة يقرأ الصافات، زين، وتورة يقرأ سورة الأعراف، قرأ سورة الأعراف في ركعتين، ركعتين المغرب، زيادة ما فيها شيء، فيها فضل وثواب، ما كذاك؟ زيادة القراءة، ما كذاك؟
1: نعم.
0: لكن ما يزيد بقية الأفعال وما يزيد بقية الأقوال، ما كذاك؟ هذا إذا كان متعمدا. زين، وهناك إذا تجد بعض الناس صلي الصلاة الرباعية في السفر أربع ركعات، هذا بعض عوام الناس، لأي شيء يقول أفضل أربع ركعتين، والسفر الآن مريح ما في شيء مشقة حتى نصلي ركعتين، هذا على كل حال صواب ولا خطأ؟
1: خطأ.
0: خطأ، لماذا؟ لأن الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء الأخرى مفروضة هكذا، فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، ما كذلك؟
1: نعم.
0: فرضت صلاة المغرب ثلاثا في الحضر والسفر، ممكن نزيد؟
1: لا.
0: صليها أربعة كالعشاء؟ لا
1: لا،
0: حضرا وسفرا. صلاة مثل الفجر أكبر حال فرضت ركعتين، ممكن نجعلها كالمغرب؟
1: لا.
0: ثلاثة أو كالعشاء أربعة؟ لا، هكذا صلوا كما رأيتموني وصلوا، ما كذلك؟ والأحاديث التي أكبر حال تدل على أن الصلاة الرباعية فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين كثيرة، منها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، زين، وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وزيد في صلاة الحضر، وقرت صلاة السفر كما هي ركعتين ركعتين، ما كذلك؟ هذا رواه ربيع، ربيع بن الحبيب، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة، يعني بها الصلوات الخمس 17 ركعة. شوف على المقيم 4 4 3 أربع

0: ركعتين. إن الصلاة أربع فأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان فثمن ما يشرع. على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر كم؟
1: 11 ركعة.
0: على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. المقيم يصلي 7 ركعة فقط لا زيادة. هذه 5 صلوات 4 3 نعم 4 الظهر 4 العصر 3 المغرب 4 العشاء ركعتين الفجر. وعلى المسافر 11 ركعة الظهر والعصر والعشاء ركعتين 6 وكذلك والمغرب 3 كم
1: 9
0: والفجر ركعتان كم اي 11 ركعة. على المقيم 7 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. وعن جابر بن زيد قال سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقاله عبد الله بن عمر يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. إيش رأيناه يفعل؟ يصلي في الحضر كم 4 وفي السفر
1: ركعتين.
0: نعم زين. وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بالحليفة 2. أكذاك؟ عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ثم يقول لأهل البلد صلوا 4 فإن سفر. طيب هذه الحديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر كم؟ ركعتين في طريقه في ذهابه في رجوعه وفي إقامته في مكة رحل يعني بقي 18 ليلة زين هو صلي ركعتين. انتبهوا حينئذ لو صلى المسافر لو صلى 4 تعتبر زيادة ولا ما زيادة؟
1: زيادة.
0: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلكم مخيرا. لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في السفر كيف لنا نقول بالتخير؟ ومن يتم وهو في حال السفر عليه أن يبليلها قولا شهر. واضح ولا واضح؟ انتبهوا نبهوا غيركم زين. على كل حال لا زال الحديث حول زيادة في الصلاة ما كذا ونبهناكم من الآن عن إيش على صلاة السفر ما كذاك وجاء فيها.
1: نعم.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: نعم.
0: هكذا بارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع كلمة من الكلمات التي وردت في كتابه الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة سرادقها، وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أيها المستمعون والمستمعات، إن القرآن الكريم يعرض لنا مشاهد الآخرة عرضا يهز القلوب ويوقظ الأرواح ويجعل العبد يستعد للقاء ربه قبل أن يدعى فلا يجيب، وقبل أن يسأل فلا يجد جوابا. ومن أعظم تلك المشاهد ما جاء في سورة الكهف عند الحديث عن مصير الكافرين في قوله سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الآية أيها الأحبة ترسم لنا صورة مرعبة من صور جهنم، وتكشف حقيقة العقاب الذي أعده الله للظالمين ولمن أعرض عن ذكر رب العالمين. فما معنى سرادقها يا ترى؟ السرادق في اللغة هو ما يمد حول الخيمة من ستر أو حائط ليكون حاجزاً يمنع من الدخول أو الخروج، ومنه سميت الخيمة الكبيرة التي تضرب للملوك والأمراء سرادقاً. فإذا كان السرادق في الدنيا ساتراً يحفظ من الحر والبرد، فإن سرادق جهنم والعياذ بالله هو حائط من النار يحيط بأهلها من كل الجهات، فلا مهرب ولا منفذ ولا فرار. إنها نار تطبق على أهلها إحاطة كاملة، فلا يسمع فيها إلا صراخ البائسين، ولا يرى فيها إلا لهيب لا يرحم. أيها المستمعون والمستمعات، حينما يقول رب العالمين أحاط بهم سرادقها، فإن المعنى أن النار قد أغلقت عليهم إغلاقا لا خروج بعده، فالنار ليست فقط عذابا في داخلها، بل هي طوق من العذاب يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. ولذلك قال أهل العلم: إن سرادقها حائط من نار يطبق عليهم، أو دخان شديد السواد يغشاهم، أو لهيب لا يفتر لحظة ولا ينطفئ طرفة عين. أيها الأحبة، ولم يقف السياق عند هذا المشهد وحده، بل وصف حالهم إذا استغاثوا، فقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، يستغيثون من العطش فيسقون ماء يزيدهم عذابا، ماء يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى البطون، فما أعظم هذا العذاب. تلك اللحظة حين يرفع الإنسان الإناء إلى فمه فيسيل الجلد قبل أن يصل الشراب إلى جوفه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الهدف من هذه المشاهد الترهيب لذاته، بل الغاية أن توقظ القلوب الغافلة، وأن تذكر العاصي بخطورة الطريق، وأن تعيد الإنسان إلى ربه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الفلاح الحقيقي ليس في جمع الأموال ولا في المناصب ولا في الشهرة، بل في أن ينجيك الله من نار أحاط سرادقها بالكافرين والمذنبين، وأن يدخلك جنته التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ترشيد الطاقة في الميزان الإيمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من بلج الفجر فاستفاقت الدنيا على نعمة النور، ونعمتم في رحاب فضله بالهناء والسرور. مما يبهر العقول ويدهشها آيات الله في خلقه الكون وفق ميزان دقيق وبمقدار مذهل، وجعل تعالى فيه مصادر للطاقة. هذه النعم المتدفقة تسخيرا للإنسان وإمدادا لإعمار الأرض. ويدرك الواعون أن هذه النعم ليست مطلقة العنان، إنما هي أمانة ومسؤولية تستوجب الشكر قلبا وقولا وعملا، كما تستدعي ترشيد استهلاك نعمة الطاقة، فذلك من الواجبات الإيمانية والمسالك التعبدية، ومن دلائل الصلة بالخالق وما حبى في هذه البيئة. وقد نهى تعالى عن الإسراف والتبذير وهدر النعم، والترشيد مسعى حكيم معتدل في استخدام طاقات الكهرباء والوقود والمياه استشعارا لقيمتها، ومنعا لاستنزافها وتبديدها. والسلوك الرشيد يظهر في التصرف المسؤول أينما كنا تجاه الطاقة، كمن يطفئ مصباحا لا داعي له، أو يقلل من هدر الوقود، أو كالذي يعتمد على الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة، واستغلال الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس بعض الأوقات. والمخلص في سلوك الترشيد يؤمل له نيل رضا الله تعالى بصدق قصده واعتداله، ونجاته من مسالك المذمومين في القرآن، كما أن هذا السلوك يصب ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الكوكب من آفات التلوث والاحتباس الحراري، وبه يتحقق الإعمار والإصلاح ويجانب الإفساد. ومساعي الترشيد مساع في حفظ الموارد للأجيال القادمة، وفيها تخفيف للأعباء المالية على الأفراد والمجتمعات، بما يضمن ديمومة النعم واستقرار البلاد. إن ترشيد الطاقة عبادة تبدأ بخطوة من كل واحد منا، لتصنع فارقا في مجتمعه وأمته. وحسن استهلاكنا هو تعبير عملي عن شكرنا لواهب النعم، وحرصنا على نعمة الوطن وبيئته، وفي شكره تعالى دوام لموارد الخير واستجلاب لبركتها. لك الحمد، لك الحمد ربي، وسعت البرايا بمن هل من سابغات العطايا. لك الحمد يسرت كل عسير، بحمدك تصدح كل الزوايا. لك الحمد وفق وسدد وبارك، أحطنا بلطف يصد الرزايا. فهيا بنا لله ربنا مع كل مستجيب لنداءات الترشيد في نعمة الطاقة، متبعا هدى الله في كتابه، مقتفيا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقام العاملين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن ندير أعمارنا بحكمة كي لا نقع في المحظور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت، الذي نضع فيه خارطة الطريق لصناعة المستقبل بعد أن تخلصنا من كل مضيعات الوقت. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل حدث معك أن تعمل طوال اليوم بنشاط مذهل، تركض هنا وهناك، تنجز عشرات المهام وتعود إلى فراشك منهكا، ولكنك تشعر في قرارة نفسك بالفراغ، تشعر أنك لم تتقدم نحو أهدافك الحقيقية خطوة واحدة؟ ما السر في ذلك؟ السر الذي قرره خبراء الإدارة هو الخلط بين أهمية الأمور. أنت مشغول، نعم، ولكنك لست منتجا، لأنك لا تمتلك ما نسميه فقه الأولويات. في علم الإدارة الحديثة يخبرنا خبراء استثمار الوقت بقاعدة حاسمة: لا يمكنك أن تقوم بكل شيء، يجب أن ترتب مهامك. ويعد جدول إيزنهاور وسيلة فعالة لإدارة مهامك، فهو يعمل على تنظيم المهام والأعمال وتحديد الأولويات، وينقسم إلى مربعات أربع يتحدد فيها المهام التي يجب إنجازها وتكون على الترتيب التالي: فأولا المهام العاجلة، مهمة عاجلة كإنقاذ مريض أو خدمة الوالدين، وثانيا المهام غير العاجلة، وثالثا المهام غير المهمة والتي يمكن أن توكل إلى أحد الأشخاص للقيام بها، ورابعا المهام التي يمكن حذفها. وهذه الطريقة المرتبة والمنظمة تعمل على إنجاز العمل وعدم إهدار الوقت وزيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف بنجاح. فمثلا حفظك للقرآن، أو تعلمك للغة جديدة، أو مذاكرتك المسبقة، أو بناء شركتك الناشئة، هذه الأمور مهمة جدا لمستقبلك، ولكنها غير عاجلة، أي لا يوجد أحد يخبرك على فعلها اليوم، فنقوم نحن بتأجيلها يوما بعد يوم لننشغل بأمور تافهة طارئة فيضيع العمر. ولعلاج هذا الخلل قدم لنا الخبراء قاعدتين ذهبيتين في ترتيب الأولويات بنجاح. القاعدة الأولى قاعدة الثلاث مهام: لا تكدس جدولك بعشرين هدفا في اليوم فتصاب بالإحباط وشلل في التفكير، بل قبل أن تنام حدد ثلاث مهام فقط للغد، بشرط أن تكون حيوية ومؤثرة مباشرة في مستقبلك أو دينك. إذا أنجزت هذه الثلاث فقط فيومك ناجح مبارك. هذا التحديد الدقيق يمنح عقلك وضوحا لا مثيل له. القاعدة الثانية البدء بالأهم والأصعب: أي مهمة من هذه الثلاث هي الأصعب؟ ابدأ بها في الصباح الباكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. في هذا الوقت يكون ذهنك في أوج صفائه وطاقتك الجسدية في أعلى مستوياتها. إذا أنهيت المهمة الثقيلة كالمذاكرة المعقدة أو البحث العلمي في أول الصباح، فإنك ستمشي طوال يومك بنشوة الانتصار، وستهون عليك باقي مهام الحياة. ولو خرجنا من دائرة الفرد إلى دائرة الوطن، وجدنا أن نجاح الدول مبني أيضا على فقه الأولويات. لذلك لم يكن مفاجئا أن تأتي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية كركيزة أولى، لأن بناء عقل الإنسان أهم من أي بناء آخر، فهو الذي يصنع الاقتصاد بعد ذلك. فوقتك الذي تصرفه لتعلم مهارة جديدة هو أولوية قصوى، بينما جلوسك مع أصدقاء لفترة طويلة دون هدف هو أمر غير مهم وغير عاجل. لا تسمح لهذه الأمور التافهة أن تضيع جدولك. ولكن احذروا أيها الأحبة من مزلق خطير يقع فيه بعض الطامحين. أحيانا نخلط الأولويات فنجعل طموحاتنا الدنيوية على أهميتها تطغى على صلتنا بالله. لا يمكن أن يكون اجتماع عمل أهم من صلاة الفريضة في وقتها، ولا يمكن أن يكون مشروعك التجاري سببا في عقوق والديك أو قطع رحمك. الإسلام جاء ليعلمنا أن الصلاة وبر الوالدين وحقوق الزوجة والأبناء هي أولوية مقدسة. أيها المستمع الكريم، النجاح ليس أن تفعل أشياء كثيرة، بل أن تفعل الأشياء الصحيحة. ولكن بعد أن حددنا الأولويات، كيف نوازن بينها دون أن يطغى جانب على آخر؟ كيف نكون ناجحين في ديننا وصحتنا وأعمالنا وعائلاتنا في وقت واحد؟ هذا هو درس التوازن الذي سنتناوله في حلقتنا القادمة. إلى أن نلتقي بكم مجددا، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في قراراتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 95 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تقدم أن إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية فينسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا للتعليل أو معناها التعليل، وكأن المعنى على جهة التقريب، لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، وما التي اتصلت بإن هي ما الموصولة، والمعنى على جهة التقريب إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول عند الله. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف عند لا بد أن يتعلق في هذا الموضع بفعل، ولا يجوز أن يتعلق باسم فاعل، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا تكون إلا جملة، فلزم أن يكون الظرف متعلقا بفعل. والتقدير: إن الذي يكون عند الله هو خير لكم. والجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين أو المحذوفين وجوبا، والظرف عند الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب. وخبر إن هو خير لكم، ويجوز في خبر إن في هذا الموضع أن يكون مفردا، ويجوز أن يكون جملة، ويكون مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. ولذلك نبدأ بالوجه الذي يعتبر فيه أو يكون فيه خبر إن مفردا لا جملة. والمسألة مرتبطة بالضمير، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد وقع بعد الضمير هنا كلمة خير وهي أفعل التفضيل، واشتهر أنه على جهة التخفيف يقال خير ولا يقال أخير، وإن نطقوا بأخير، ويقولون شر فيحذفون الهمزة ولا يقولون أشر وإن كانوا قد نطقوا بكلمة أشر. إذن تحقق الشرطان، فجاز أن يكون الضمير هو ضمير فصل. هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء قد اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. فإن كان محله محل ما قبله فمحله النصب، وإن كان ضمير رفع، إلا أن الضمير قد يستعار ليكون مكان ضمير آخر، وقد نص النحاة على هذه المسألة، أو ينظر إلى ما على أصلها، فإن الأصل فيها أن تكون مرفوعة أو على رأي من يجعلها مع اسمها، من يجعل إن مع اسمها في حكم المبتدأ، فيقولون في المرفوع الذي يأتي بعدها وبعد اسمها خبر المبتدأ، وعلى هذا يكون الضمير هو في محل رفع، وعلى رأي آخر يكون تبعا لما بعده، وما بعده مرفوع، فالضمير في محل رفع، وهذه المسألة مبنية على خلافهم في ضمير الفصل، هل له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب، والمشهور في الدرس النحوي أنه ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا الوجه يكون الضمير بل يكون الخبر مفردا لا جملة، لأنه هو ضمير فصل، وعلى هذا نقول خير خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلى جعل هذا الضمير وهو هو ليس ضمير فصل يكون الخبر جملة، ويكون جملة اسمية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خير خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية هو خير في محل رفع خبر إن، فجاز على هذا أن يكون خبر إن مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، وجاز أن يكون جملة اسمية إذا لم نجعل الضمير هو ضمير فصل. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كن ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لكم وقع بعد كلمة خير وهي نكرة، فجاز في الجار والمجرور لكم أن يكون صفة لكلمة خير، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة، والجملة إنما عند الله هو خير لكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، إن كنتم تعلمون، إن حرف شرط، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وأداة الشرط إن، وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم من كلام، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم، هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب، إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، وهو في محل جزم بإن، فإن إن تكون عاملة في المحل إذا تعسر أن تكون عاملة في اللفظ، ولذلك فالفعل الماضي كنتم في محل جزم بإن، فإن العوامل تؤثر في محلات المبنيات وإن كانت لا تؤثر في ألفاظها. وكان فعل ناقص، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تعلمون في محل نصب خبر كان، وجملة فعل الشرط في محل جزم لأن حرف الشرط جازم وهو إن. وقد تقدم أن الجواب محذوف دل عليه الكلام الذي تقدم، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم. وهذه الجملة الشرطية يجوز أن تكون حالية، وتقدير الكلام إنما عند الله هو خير لكم عالمين، أو في حال إن كنتم عالمين. فهذه الجملة إذن وهي الجملة الشرطية في محل نصب حال، ويجوز أن يكون صاحب الحال الضمير كم، أو أن يكون صاحب الحال الضمير المنفصل هو. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 96 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والمعنى الذي عندكم ينفد، أو شيء عندكم ينفد. وعلى هذا يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ويجوز فيها أن تكون نكرة موصوفة، وهي مسألة نزيدها بيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سورة الشعراء. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا وقفنا في اللقاء الماضي، ونريد هنا أن نتدبر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذه الكلمة عدو لي. قضية العداوة، هل لك أعداء؟ هل أنت لك أعداء؟ هل لك أعداء؟ هذا أمر يا إخواني مهم جدا. يعني بعض الناس دائما يقول أنا الحمد لله ما عندي أعداء. ما عندك أعداء؟ الحمد لله نعمة. نعم، عندما لا يكون هؤلاء الأعداء في مثلا في أهلك، في جيرانك، في زملائك، زملاء العمل، زملاء دراسة إلى آخره. لكن لابد أن يكون للإنسان أعداء. نعم، كيف لا؟ والقرآن الكريم يقول لك إن الشيطان لكم عدو. إذن هو عدو، إذن هو يعاديني. طيب هذا جانب، هذا يعني هذا إخبار من القرآن الكريم. هنالك أمر من الله عز وجل، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن لابد أن يكون لك أعداء، لابد أن تجعل هذا الشيطان عدو لك. سنجد أن الأنبياء لديهم أعداء. هؤلاء الأعداء يقومون بإعاقة دعوة الأنبياء، بالتضليل، بمحاولة تشويش الدعوة. هكذا هم أهل الحق. فإذا الأنبياء عليهم السلام لديهم أعداء. القرآن يخبرنا من أعدائنا الشيطان. إذا قلنا من هم أعدائي؟ إذا كان لابد أن يكون لي أعداء. الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلام، ما بين العدل والظلم، هذه سنة كونية. فلابد أن يكون هذا الإنسان العادل عدو للظلم.

0: الظالمين، عدو لدعاة الانحلال الأخلاقي، عدو للاستبداد والقهر. نقول ذلك الذي يعادي الجهل تجده يسعى لنشر العلم، الذي يعادي الفقر تجده يسعى لمساعدة الفقراء بتعليمهم أعمالا تغنيهم، يسعى لإيصال المساعدات لهم. هذا الذي يعادي المرض يسعى لنشر ثقافة الوقاية خير من العلاج، يسعى لعلاج المرضى والزمنة. هذا الذي يعادي الظلم تجده ينصر المظلومين ويبين حقوقهم. هذا الذي يعادي الشيطان تجده يحذر من مكايده ويحذر منها، يحذر منها ويحذر منها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن لابد أن يكون لك أعداء، يكون لك أعداء كما كان للأنبياء أعداء. الشيطان عدو لك، فعندما يوسوس لك بأمر تبقى تتأمل تنظر، شيطان يقول لي افعل كذا وكذا، فهل أقوم بذلك أم لا؟ ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله وسلم بارك عليه وقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. رواه البخاري. أيها المستمع الكريم، إن أعظم الفقه هو فقه القلوب، وأعظم فقه القلوب أن تعرف القلوب ربها وتعظمه، وتعلم أنه سبحانه وتعالى عظيم، وأنه جل جلاله له الكبرياء المطلقة والكمال المطلق، وأنه ما شاء الله كان، وأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة، وأنه رب لا شريك له، خالق لا ند له، ملك لا نظير له، المتصرف في الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، وحياة وموتا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالواجب على المسلم أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرفه بعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وسعة علمه وعموم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا أراد شيئا فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف ربه فعليه بالقرآن وعليه بصحيح السنة. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، كان من الله أخوف. وفي القرآن أيها المستمع الكريم لا يقل من 400 آية كلها فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن باعد سبحانه وتعالى. الخلق خلقه والأمر أمره، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الهداية أمرها بيد الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الفضل كله والرزق كله بيد الله عز وجل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. التوبة بيد الله عز وجل، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من يشاء.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
4: الصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله عز وجل أمر بيد الله عز وجل، بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الملك كله بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كذلك صور العباد يجعل هذا أسمر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا ذميم إلى غير ذلك، هذا كله راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين أولاد، ومنهم من له بنات فقط، ومنهم من له بنين وبنات، ومنهم من هو عقيم، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يدلك دلالة واضحة أيها المستمع الكريم على أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي عليه، بل يجب على العبد أن يعتقده في قلبه. فإذا تحقق ذلك الأمر في قلبه تحققت الآثار العظيمة، وذلك باستقامة العبد على طاعة الله عز وجل، وعلى حسن توكله على الله عز وجل، وعلى دوام إلحاح الدعاء على المولى عز وجل، وعلى السؤال بالثبات والتوفيق، وحسن إقبال الله عز وجل على عبده. وكذلك العبد يبتعد كل البعد عن العجب وعن الاغترار، ولابد أن يصبر على ما قدره المولى سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بسند صحيح. كذلك في الحديث في المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد بسند صحيح. إذن الله الله أيها المسلم، أن تتعرف على ربك عز وجل من خلال القرآن وصحيح السنة، فإنك إذا عرفت ربك فإنك تعظمه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعرفون قدر ربهم عز وجل ويعظمونه حق تعظيمه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج
3: بقلب سليم.
1: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم سمعنا الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر السابعي الذي نرتحل معه متدبرين كتاب الله تبارك وتعالى، متأملين ما كان عليه أولئك الصفوة الذين اختارهم الله واصطفاهم لإبلاغ رسالاته. حياكم الله شيخنا دكتور ناصر.
2: بارك الله فيكم.
1: إذن من الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى النبي صالح عليه السلام، وهذا النبي الكريم أرسل إلى قومه لكنهم عتوا واستكبروا وجانبوا دعوة الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صالح عليه السلام ينصح قومه ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، واستعمل في ذلك مجموعة من الطرائق بعد أن أبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى وحاورهم ونصحهم ووعدهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنذرهم عذاب الله عز وجل. وكان لقوم صالح عليه السلام مجموعة من الخطايا: الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجحد نعم الله عز وجل عليهم، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم كثيرة، واستهزوا بنبي الله واستهتروا بوعيد الله. وكان لهم من تلك الأخطاء والخطايا شيئان رئيسان في الحقيقة، وهي خاتمة أفعالهم، حيث إنهم قتلوا أو عقروا الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم آية: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وبعد ذلك دبروا مؤامرة لقتل النبي صالح عليه السلام، ولكن أنجاه الله تعالى منهم. ولكن عودا على مسألة الناقة، هذه الناقة أرسلها الله تعالى إليهم بعد أن طلبوا آية، حيث قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. في كثير من الأحيان الأقوام يطلبون من أنبيائهم آية تدل على نبوتهم، وفي بعض الأحيان لا يكون ذلك الطلب حقيقيا، وإنما هو من باب الاستهتار والاستهزاء. وعلى الرغم من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى أيضا يجيب هذا الطلب ليكون حجة أبلغ، وربما هناك من يستجيب أيضا ممن لم يؤمن قبل، ربما تكون هذه الآية التي يرسلها الله تعالى إليهم حجة أو سببا لاستجابة البعض. على الرغم من ذلك لم يستجيب. هذه الناقة أرسلها الله تعالى إليهم، وفي تمام هذه الآيات في سورة الشعراء قال: هذه ناقة لها شرب ولكم الشرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. في أكثر من آية تكلم الله تعالى عن موضوع الناقة، هذه الآيات التي قرأتها الآن من سورة الشعراء. أيضا في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي سورة القمر: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وفي سورة الشمس يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كيف كانت هذه الناقة آية؟ في الحقيقة القرآن العزيز لم يبين كيف صارت هذه الناقة آية. وهناك رواية تتكلم عن أن هذه الناقة خرجت من صخرة و لذلك هي آية يعني جاءت بشكل غير طبيعي، لم تولد من أم وأب، من أم وأب يعني، من وإنما جاءت بشكل غير طبيعي. طبعا القرآن الكريم لم يتكلم عن ذلك، ولكن وصفها بأنها آية، والآية في العادة هي الشيء الخارق للعادة الذي يعبر عنه علماء العقيدة بالمعجزة. القرآن لا يستعمل كلمة معجزة في مثل هذه المواضع، وإنما يستعمل كلمة آية. فهل كانت الناقة فعلا خرجت من صخرة كما هو موجود في روايات ليست في القرآن العزيز أم لا؟ هذا طبعا محتاج حقيقة إلى دراسة أيضا للروايات وللروايات الواردة في هذا الشأن، لكن بصورة إجمالية القرآن الكريم وصفها بأنها آية، وجعل الله تعالى لها يوما لشربها. يعني هناك قسمة حدثت، يوم للأقوام لقوم صالح عليه السلام يشربون من موضع الماء المعروف والناقة لا تشرب منه، واليوم الآخر تشرب الناقة وهم لا يشربون. وهذا طبعا أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هناك ثلاثة أشياء طلب منهم فيما يخص الناقة. الشيء الأول موضوع الماء السقيا، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم تشرب هي وهم لا يشربون، وفي اليوم التالي على العكس هم يشربون وهي لا تشرب. طبعا بعض أهل التفسير يقول إن اليوم الآخر الذي لا تشرب فيه تنتج هي اللبن فيستفيدون منه، في اليوم الآخر تشرب يعني في اليوم الأول تشرب وفي اليوم التالي تنتج اللبن والحليب. فهناك قسمة، طبعا هذا المعنى أيضا مذكور في آية أخرى في سورة الشمس في قول الله سبحانه وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني دعوها، دعوا ناقة الله ودعوا سقياها، اتركوها تشرب. فهذا الأمر
1: في يومها المحدد.
2: في يومها المحدد. الأمر الثاني بالنسبة للشيء المطلوب منهم بخصوص الناقة موضوع الطاعة، يعني الأمر الأول الشراب، الأمر الثاني الأكل والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. إذن هي تأكل من غير أن تمنع من ذلك. إذن الأمر الأول الشرب، تشرب في اليوم الذي لا يشربون فيه، لا يشربون أو يعني لا يستقون من تلك العين أو من ذلك البئر. والأمر الثاني أنها تأكل كما تشاء. الأمر الثالث أنها لا تمس بسوء، لا تؤذى، لا تعذب، لا تعقر، لا تصد. فهذه الأشياء الثلاثة طلب منهم، وكلها موجودة في كتاب الله تعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هذا بالنسبة للناقة.
1: إذن الناقة جعلها الله تبارك وتعالى آية لقوم ثمود الذين بعث إليهم هذا النبي الكريم، نبي صالح عليه السلام. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، لقد عدنا إلى القصص الحق وإلى أنباء الرسل التي تجسد ملحمة الصراع بين الحق والباطل، وتبين لنا كيف ينحرف هؤلاء أصحاب الباطل رغم سطوع براهين الحق. وهذا ما حدث لقوم صالح عليه السلام، قوم ثمود، الذين جاءتهم آية بينة وهي الناقة. تفضل شيخنا الدكتور ناصر السابعي الذي كان يحدثنا عن هذا الموضوع، مشكورا.
2: نعم، بعد أن عقروا الناقة وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى لم يكفهم ذلك، وإنما بدأوا في تدبير مؤامرة لقتل النبي صالح عليه السلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم 3 أيام بعد أن عقروا الناقة. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام. وبدأوا خلال هذه الأيام بالتخطيط لقتل النبي صالح عليه السلام. قال الله جل شأنه: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نلاحظ أن القرآن الكريم بيّن العدد 9 رهط، والسر في هذا العدد الله أعلم، يعني ما السر فيه، لكن كان العدد 9، وهم من علية القوم، وهم الذين كانوا يديرون المشهد كما يبدو، ويحيكون المؤامرات، وتزعموا أقوامهم، وهم الذين كانوا على رأس هذه الفتنة. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. تقاسموا يعني يحلف بعضكم لبعض، اتفقوا على تدبير مؤامرة أن يحلف بعضهم لبعض. تقاسموا من القسم اليمين، يحلف بعضهم لبعض أن يبيتوا النبي صالح عليه السلام وأهله، يعني الهجوم عليه في الليل ويقتلون أهله أيضا. يعني كما يبدو أن هذه المحاولة كانت في أواخر يعني بقاء هؤلاء الأقوام وبعد أن قتلوا الناقة. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وثم ننكر، نقتله هو وأهله، ثم ننكر ذلك ونقول إننا لم نكن موجودين بمشهد هذه الحادثة وإنا لصارقون. هذا طبعا مؤامرة وخطة ومكر لقتل النبي صالح عليه السلام، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مكر، وهذه مؤامرة، وهذا عمل خبيث اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، وهذا شأن المستكبرين. هناك مؤامرات يحيكها أهل الاستكبار، وهذا طبعا أيضا متكرر في شتى الأزمان وفي عوالم كثيرة وفي أمم عديدة، وهو شأن الكثير من الحضارات التي تدمر بمثل هؤلاء الأقوام الذين يقودون شعوبهم وأممهم ويقودون العالم أحيانا إلى الدمار وإلى الهلاك. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هنا مكر الله هو تدبيره عز وجل، تدبيره الخفي الذي لا يدركه أمثال هؤلاء، وهذا يسمى في علم البلاغة بالمشاكلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فإن فعل الله تعالى لا يوصف بالمكر، وإنما هو تدبيره سبحانه وتعالى. لكن بحكم أن المكر مذكور قبل في الكلمتين الأوليين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فالتعبير بالمكر يراد به في حق الله تعالى يراد به تدبيره سبحانه وتعالى العظيم. وهم لا يشعرون، خفية من غير أن يشعروا، بعد أن أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى 3 أيام بعد مقتل الناقة، ومر عليهم 3 أيام، وفي اليوم الرابع نزل بهم العذاب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بعد مقتل الناقة بدأوا في التدبير وعقد المؤامرة لمقتل النبي صالح عليه السلام خلال تلك الأيام 3، وفي اليوم الرابع حل بهم العذاب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم. دمر هؤلاء الرهط 9، ودمر أيضا القوم المكذبون. طبعا هل القوم يتحملون تلك التبعة؟ طبعا، لأن القوم مساندون لهم ومؤيدون لهم، وهم في على نفس الخط، كما حدث أيضا في شأن عقر الناقة. فعقروها. وبينما نجد في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني الذي عقرها شخص واحد، وكذلك في سورة الشمس.
1: لكن نسب إلى الجميع لأنهم
2: نعم هو فعل الواحد وينسب أحيانا إلى الجميع لأنهم راضون والعكس متفقون. نعم. راضون ومؤيدون متفقون على ذلك. هذا فقط المنفذ، يعني هي جريمة اتفق عليها الجميع نفذها شخص واحد. وكذلك في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، أشقى أولئك القوم الذي عقر الناقة، فنفس الفكرة، قتلها واحد والمدبرون مجموعة وهم تسعة رهط والمؤيدون لهم القوم المكذبون، فنزل العذاب بهؤلاء الرهط التسعة وبالقوم المكذبين. يعني لم يؤاخذ أحد هنا بجريرة غيره، وإنما هذا طبعا فيما يخص عقر الناقة، وفيما يخص المؤامرة التي حاكوها لقتل النبي صالح عليه السلام، وإلا في الأعمال الأخرى أيضا والخطايا الأخرى التي فعلوها كافية في هلاكهم، لكن هذه اللحظة الحاسمة الذي ختموا به موقفهم تجاه نبيهم صالح عليه السلام، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، لم يبقى أحد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى محاهم وبقيت آثارهم، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، بقيت المساكن، أما هم فانتهوا كما انتهى قوم عاد. ولذلك يعد قوم عاد وقوم ثمود من البائدين، من الأقوام البائدين الذين لا وجود أو لا عقبة لهم. فهذه كانت عاقبة قوم ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. طبعا موضوع العذاب هناك تفاصيل أيضا محتاجة إلى الوقوف عليها في لقاء خاص إن شاء الله.
1: أحسنتم شيخنا الدكتور ناصر السابعي، هكذا إذن تتجلى لنا في هذا القصص الحق وفي أنباء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام هذه الحكم الإلهية العظيمة، ويتبين لنا أيضا ما كان عليها هؤلاء الأنبياء من ثبات وصبر ويقين وحكمة أيضا في مواجهة أقوامهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابعي، وشكرا لكم سمعنا على حسن الإصغاء، وفي الختام نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع كلمة من الكلمات التي وردت في كتابه الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة سرادقها، وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أيها المستمعون والمستمعات، إن القرآن الكريم يعرض لنا مشاهد الآخرة عرضا يهز القلوب ويوقظ الأرواح ويجعل العبد يستعد للقاء ربه قبل أن يدعى فلا يجيب، وقبل أن يسأل فلا يجد جوابا. ومن أعظم تلك المشاهد ما جاء في سورة الكهف عند الحديث عن مصير الكافرين في قوله سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الآية أيها الأحبة ترسم لنا صورة مرعبة من صور جهنم، وتكشف حقيقة العقاب الذي أعده الله للظالمين ولمن أعرض عن ذكر رب العالمين. فما معنى سرادقها يا ترى؟ السرادق في اللغة هو ما يمد حول الخيمة من ستر أو حائط ليكون حاجزاً يمنع من الدخول أو الخروج، ومنه سميت الخيمة الكبيرة التي تضرب للملوك والأمراء سرادقا. فإذا كان السرادق في الدنيا ساترا يحفظ من الحر والبرد، فإن سرادق جهنم والعياذ بالله هو حائط من النار يحيط بأهلها من كل الجهات، فلا مهرب ولا منفذ ولا فرار. إنها نار تطبق على أهلها إحاطة كاملة، فلا يسمع فيها إلا صراخ البائسين، ولا يرى فيها إلا لهيب لا يرحم. أيها المستمعون والمستمعات، حينما يقول رب العالمين أحاط بهم سرادقها، فإن المعنى أن النار قد أغلقت عليهم إغلاقا لا خروج بعده، فالنار ليست فقط عذابا في داخلها، بل هي طوق من العذاب يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. ولذلك قال أهل العلم: إن سرادقها حائط من نار يطبق عليهم، أو دخان شديد السواد يغشاهم، أو لهيب لا يفتر لحظة ولا ينطفئ طرفة عين. أيها الأحبة، ولم يقف السياق عند هذا المشهد وحده، بل وصف حالهم إذا استغاثوا، فقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات يستغيثون من العطش فيسقون ماء يزيدهم عذابا، ماء يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى البطون، فما أعظم هذا العذاب، تلك اللحظة حين يرفع الإنسان الإناء إلى فمه فيسيل الجلد قبل أن يصل الشراب إلى جوفه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الهدف من هذه المشاهد الترهيب لذاته، بل الغاية.

0: والأرض أعدت للمتقين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتب

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قال

قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.

أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

دينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: يموت ويوم يبعث حيا.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة، تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة، حيث أعربنا هذه الآية إعرابا مستفيضا، ثم اليوم نتحدث عن بعض ما فيها من فوائد.
1: فهل لا تعيد تلاوتها علينا مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله أتلوها وإن كنت تلوتها في حلقة سابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك يا داود من أسئلة في هذه الآية اليوم؟
3: السؤال الأول هو يا أستاذنا، ما المغزى من مجيء ياء النداء في صدر هذه الآية؟
2: ياء النداء قد يقصد بها نداء من تريد دعوته لأن يحضر عندك، وقد يراد من النداء التنبيه، وقد يراد التشريف، وقد يراد طلب الإقبال على الكلام الذي سيلقى، وهذا هو المقصود هنا في الآية. فالنداء هنا مجاز عن طلب الإقبال لما سيلقى من كلام بعد النداء، يا بني إسرائيل. وهذا النداء عام لجميعهم. بنو إسرائيل نودوا في هذه السورة 3 مرات.
3: 3 مرات؟
2: نعم، أولا في بدء قصتهم أو بدء الحديث معهم، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم.
1: والمرة الثانية
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قبل هذه الآية بآيات كثيرة.
1: والآية الثالثة
2: هي التي معنا اليوم ونقف حيالها.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لماذا تكرر الخطاب هنا بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مع الخطاب نفسه والذي تعرضنا له في الآية 47 من نفس هذه السورة؟
2: جميل جدا. وكذلك تكرر مع قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، ولكن الآية 47 وهذه الآية التي معنا بأسلوب واحد وعبارات متفقة وألفاظ غير متفاوتة. هذا التكرار والعلم عند الله قصد منه التأكيد على ذكر النعمة، على ذكر هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليهم، وقصد منه أيضا التحذير من كفر هذه النعمة.
1: التحذير من كفر هذه النعمة؟
2: نعم، فالتحريض والتحضيض على الشكر وعلى الذكر ينطوي أيضا على التحذير من ترك الشكر، ويكون ذلك يؤول إلى الكفر. هذا التوكيد اقتضاه ما ذكر من مواقفهم الكثيرة المتعنتة حيال هذه الرسالة ومن أرسل بها، فتلك المواقف المتعنتة تستدعي تذكيرهم بتلك النعمة السالفة والتي لم ينعم بها على أحد من عالم زمانهم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟
2: أولا المراد بالذكر عدم النسيان، والمراد من الذكر والتذكر العمل بمقتضى تلك النعمة، أما النعمة فهي الرسالة التي أرسل الله بها موسى عليه السلام ثم معه الأنبياء والمرسلون وجعل ملوك منهم، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: فهل لا تخبرنا إضافة إلى ذلك يا أستاذنا بعض النعم التي حباها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل؟
2: وهي كثيرة جدا بينت في الآيات السابقة على هذه الآية، كإنجائهم من فرعون وآله وإغراق فرعون وآله ممن اتبعه على كفره وهم يشاهدون إغراقهم، وإن جاءهم من البحر حيث فرق الله بهم البحر فجعل كل فرق كالطود العظيم، وكذلك أنعم عليهم بالمن والسلوى وبتضليل الغمام وغير ذلك مما أنعم الله عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم أورثهم ديار فرعون وقومه كما قال سبحانه: وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى: وأني فضلتكم على العالمين؟
2: المقصود من ذلك بيان هذه النعمة، وهي تفضيل الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة في وقتها على عالم زمانهم، ولا شك أن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرف الدليل على ذلك يا داود؟
3: نعم يا أستاذنا، وهو قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
2: نعم، فحكم لهذه الأمة بأنها خير الأمم، وما دامت هذه الأمة خير الأمم فهي أفضل من بني إسرائيل وغيرهم، لأن الله عمم ولم يخصص، قال: خير أمة أخرجت للناس، ولكن بمقومات.
3: وما
1: هي هذه المقومات يا أستاذنا؟
2: قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
3: وتؤمنون بالله.
2: فإذا تخلت الأمة عن هذه المبادئ لم تكن خير أمة، بل لديها من الخيرية
1: بقدر ما تحمل من معاني الإيمان والخير.
2: جميل، بقدر ما تقدمه للناس من خير وتقدمه لنفسها من إيمان وعمل، ولكن تكون خير أمة للناس إذا استمسكت بهذه المبادئ الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما الأفضلية التي نالها بنو إسرائيل على العالمين؟
2: التفضيل الذي نالوه على العالمين كثرة الأنبياء والرسل فيهم وإعطاؤهم التوراة وفيها مواعظ وتفصيل لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في وصف التوراة: موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة العالمين؟
2: العالمون جمع عالم، والعالم يطلق على كل مخلوق يدل على أن الله خلقه، فكل مخلوق من المخلوقات من جمادات وحيوانات وأناسي وغير ذلك مما خلقه الله علامة على وجود الصانع. ويمكن أن يطلق العالمون على العقلاء،
1: على العقلاء،
2: نعم، فيكون العالم مأخوذا من العلم، ولكن الأحسن أن تكون هذه الكلمة كلمة العالم مشتقة من العلامة، إذ كل شيء دليل على وجود الله وعلى قدرته وعلمه، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ألا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رفع مقام العاملين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن ندير أعمارنا بحكمة كي لا نقع في المحظور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت، الذي نضع فيه خارطة الطريق لصناعة المستقبل بعد أن تخلصنا من كل مضيعات الوقت. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل حدث معك أن تعمل طوال اليوم بنشاط مذهل، تركض هنا وهناك، تنجز عشرات المهام، وتعود إلى فراشك منهكا، ولكنك تشعر في قرارة نفسك بالفراغ، تشعر أنك لم تتقدم نحو أهدافك الحقيقية خطوة واحدة؟ ما السر في ذلك؟ السر الذي قرره خبراء الإدارة هو الخلط بين أهمية الأمور. أنت مشغول، نعم، ولكنك لست منتجا، لأنك لا تمتلك ما نسميه فقه الأولويات. في علم الإدارة الحديثة يخبرنا خبراء استثمار الوقت بقاعدة حاسمة: لا يمكنك أن تقوم بكل شيء، يجب أن ترتب مهامك. ويعد جدول إيزنهاور وسيلة فعالة لإدارة مهامك، فهو يعمل على تنظيم المهام والأعمال وتحديد الأولويات، وينقسم إلى مربعات أربع يتحدد فيها المهام التي يجب إنجازها، وتكون على الترتيب التالي: فأولا المهام العاجلة، مهمة عاجلة كإنقاذ مريض أو خدمة الوالدين، وثانيا المهام غير العاجلة، وثالثا المهام غير المهمة والتي يمكن أن توكل إلى أحد الأشخاص للقيام بها، ورابعا المهام التي يمكن حذفها. وهذه الطريقة المرتبة والمنظمة تعمل على إنجاز العمل وعدم إهدار الوقت وزيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف بنجاح. فمثلا حفظك للقرآن، أو تعلمك للغة جديدة، أو مذاكرتك المسبقة، أو بناء شركتك الناشئة، هذه الأمور مهمة جدا لمستقبلك، ولكنها غير عاجلة، أي لا يوجد أحد يخبرك على فعلها اليوم، فنقوم نحن بتأجيلها يوما بعد يوم لننشغل بأمور تافهة طارئة فيضيع العمر. ولعلاج هذا الخلل قدم لنا الخبراء قاعدتين ذهبيتين في ترتيب الأولويات بنجاح. القاعدة الأولى قاعدة الثلاث مهام: لا تكدس جدولك بعشرين هدفا في اليوم فتصاب بالإحباط وشلل في التفكير، بل قبل أن تنام حدد ثلاث مهام فقط للغد، بشرط أن تكون حيوية ومؤثرة مباشرة في مستقبلك أو دينك. إذا أنجزت هذه الثلاث فقط فيومك ناجح مبارك. هذا التحديد الدقيق يمنح عقلك وضوحا لا مثيل له. القاعدة الثانية البدء بالأهم والأصعب. أي مهمة من هذه الثلاث هي الأصعب؟ ابدأ بها في الصباح الباكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. في هذا الوقت يكون ذهنك في أوج صفائه، وطاقتك الجسدية في أعلى مستوياتها. إذا أنهيت المهمة الثقيلة كالمذاكرة المعقدة أو البحث العلمي في أول الصباح، فإنك ستمشي طوال يومك بنشوة الانتصار، وستهون عليك باقي مهام الحياة. ولو خرجنا من دائرة الفرد إلى دائرة الوطن، وجدنا أن نجاح الدول مبني أيضا على فقه الأولويات. لذلك لم يكن مفاجئا أن تأتي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية كركيزة أولى لأن بناء عقل الإنسان أهم من أي بناء آخر، فهو الذي يصنع الاقتصاد بعد ذلك. فوقتك الذي تصرفه لتعلم مهارة جديدة هو أولوية قصوى، بينما جلوسك مع أصدقاء لفترة طويلة دون هدف هو أمر غير مهم وغير عاجل. لا تسمح لهذه الأمور التافهة أن تضيع جدولك. ولكن احذروا أيها الأحبة من مزلق خطير يقع فيه بعض الطامحين. أحيانا نخلط الأولويات، فنجعل طموحاتنا الدنيوية على أهميتها تطغى على صلتنا بالله. لا يمكن أن يكون اجتماع عمل أهم من صلاة الفريضة في وقتها، ولا يمكن أن يكون مشروعك التجاري سببا في عقوق والديك أو قطع رحمك. الإسلام جاء ليعلمنا أن الصلاة وبر الوالدين وحقوق الزوجة والأبناء هي أولوية مقدسة. أيها المستمع الكريم، النجاح ليس أن تفعل أشياء كثيرة، بل أن تفعل الأشياء الصحيحة. ولكن بعد أن حددنا الأولويات، كيف نوازن بينها دون أن يطغى جانب على آخر؟ كيف نكون ناجحين في ديننا وصحتنا وأعمالنا وعائلاتنا في وقت واحد؟ هذا هو درس التوازن الذي سنتناوله في حلقتنا القادمة. إلى أن نلتقي بكم مجددا، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في قراراتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: قرآني بقلبي ساكن.
4: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: دستورنا العظيم من القرآن الكريم يتلى عليكم على مدار الساعة من إذاعة القرآن الكريم سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ترشيد الطاقة في الميزان الإيماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من بلج الفجر فاستفاقت الدنيا على نعمة النور، ونعمتم في رحاب فضله بالهناء والسرور. مما يبهر العقول ويدهشها آيات الله في خلقه الكون وفق ميزان دقيق وبمقدار مذهل، وجعل تعالى فيه مصادر للطاقة. هذه النعم المتدفقة تسخيرا للإنسان وإمدادا لإعمار الأرض. ويدرك الواعون أن هذه النعم ليست مطلقة العنان، إنما هي أمانة ومسؤولية تستوجب الشكر قلبا وقولا وعملا، كما تستدعي ترشيد استهلاك نعمة الطاقة. فذلك من الواجبات الإيمانية والمسالك التعبدية، ومن دلائل الصلة بالخالق وما حبى في هذه البيئة. وقد نهى تعالى عن الإسراف والتبذير وهدر النعم، والترشيد مسعى حكيم معتدل في استخدام طاقات الكهرباء والوقود والمياه استشعارا لقيمتها، ومنعا لاستنزافها وتبديدها. والسلوك الرشيد يظهر في التصرف المسؤول أينما كنا تجاه الطاقة، كمن يطفئ مصباحا لا داعي له، أو يقلل من هدر الوقود، أو كالذي يعتمد على الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة، واستغلال الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس بعض الأوقات. والمخلص في سلوك الترشيد يؤمل له نيل رضا الله تعالى بصدق قصده واعتداله، ونجاته من مسالك المذمومين في القرآن. كما أن هذا السلوك يصب ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الكوكب من آفات التلوث والاحتباس الحراري، وبه يتحقق الإعمار والإصلاح ويجانب الإفساد. ومساعي الترشيد مساع في حفظ الموارد للأجيال القادمة، وفيها تخفيف للأعباء المالية على الأفراد والمجتمعات، بما يضمن ديمومة النعم واستقرار البلاد. إن ترشيد الطاقة عبادة تبدأ بخطوة من كل واحد منا، لتصنع فارقا في مجتمعه وأمته. وحسن استهلاكنا هو تعبير عملي عن شكرنا لواهب النعم، وحرصنا على نعمة الوطن وبيئته. وفي شكره تعالى دوام لموارد الخير واستجلاب لبركتها. لك الحمد، لك الحمد ربي، وسعت البرايا بمن هل من سابغات العطايا. لك الحمد يسرت كل عسير، بحمدك تصدح كل الزوايا. لك الحمد وفق وسدد وبارك، أحطنا بلطف يصد الرزايا. فهيا بنا لله ربنا مع كل مستجيب لنداءات الترشيد في نعمة الطاقة، متبعا هدى الله في كتابه، مقتفيا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا،

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. هذا وأعلنت دولة قطر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي خلال مؤتمر صحفي إن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عمير الهنائي.
1: خرجت واشنطن وطهران من قاعة المفاوضات في سويسرا بخطوة توصف بأنها الأكثر تقدما منذ عقود، خطوة لم تنتج اتفاقا نهائيا بعد، لكنها رسمت للمرة الأولى مسارا زمنيا واضحا للوصول إليه، واضعة ملفات شائكة على طاولة تفاوض مستمرة تمتد ل60 يوما. ففي ختام الجولة الأولى من المحادثات الرباعية التي استضافها منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطرية وباكستانية،

0: وذات ذلك أعلنت طهران تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية، مشيرة إلى تفاهمات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات والأصول الإيرانية المجمدة، وسط حديث عن ترتيبات أوسع لإعادة الإعمار وتخفيف القيود الاقتصادية. ورغم أن الجولة الأولى لم تستغرق سوى 80 دقيقة، فإن نتائجها فتحت الباب أمام أسبوع كامل من المحادثات الفنية في سويسرا، حيث ستختبر قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية الأولية إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. ويرى مراقبون أن 60 يوما فقط التي تفصل الأطراف عن الموعد الذي حددته خارطة الطريق الجديدة، فإنها فترة زمنية قصيرة قياسا بحجم الخلافات المتراكمة، لكنها كافية لاختبار ما إذا كانت الدبلوماسية نجحت بالفعل في فتح نافذة جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران، أم أن الطريق نحو الاتفاق النهائي ما زال يحمل الكثير من العقبات.
1: وسط مساع دولية لاحتواء التوتر في لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس جهود تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وشدد الرئيس عون على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي على استمرار الاتصالات الأمريكية مع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار في لبنان. كما أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ركزت على تثبيت الهدنة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى بحث الخطوات الممكنة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية على إبقاء قواتها فيما تصفه بالمناطق الأمنية، مشيرة إلى استمرار وجود الجيش في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد وأصيب فلسطينيون مع تصاعد هجمات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
2: منذ مطلع العام الجاري استشهد 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أحدث الشهداء هما شابين أصيبا عقب فتح الجنود النار على مجموعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وتعمد الجيش ترك الشابين ينزفان حتى الموت واحتجز جثمانيهما. كما عمدت وحدة من الجيش إلى تنفيذ سلسلة اقتحامات لعدة مدن وقرى واعتقال فلسطينيين، إضافة لهدم آليات إسرائيلية منشآت ومنازل في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم وأخرى في بلدة سلة الحرفية قرب مدينة جنين، إلى جانب إحراق مستوطنين إسرائيل مركبات غرب رام الله وأراض زراعية في نابلس. نزيف الدم الفلسطيني ممتد إلى قطاع غزة الذي أفاق سكانه على 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبتين غرب مدينة غزة، فاستشهدت فتاة أثناء توجهها لتقديم امتحان الثانوية العامة وأصيب آخرون بعضهم بحال حرجة إضافة للدمار الكبير. وفتحت دبابات الاحتلال نيرانها وأطلقت قذائفها شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس. سكان القطاع يواجهون حسب مسؤول في الإغاثة الطبية واقعا صحيا حرجا للغاية، إذ لا يحصل 70% من مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية على الرعاية اللازمة، فسياسة الحصار الإسرائيلي تسببت في عجز بالأدوية بنسبة 50% و60% للمستهلكات الطبية، مع عجز في قدرات التشخيص بنسبة 75%. وتماطل إسرائيل سياسيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتضع العراقيل للإبقاء على وضع لا سلم ولا حرب قائما في غزة. القدس المحتلة شهدت اختار سلطات الاحتلال هدم 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال المدينة، ونفذت آليات أعمال هدم في بلدة كفر عقب التي أصيب فيها فلسطينيون بالاختناق نتيجة الاستهداف بقنابل الغاز الإسرائيلية. واعتقل الجيش شبانا من بلدة العيساوية فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا المسجد الأقصى. إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، لكنها تجد نفسها في مواجهة ليست سهلة مع الإدارة الأمريكية بشأن الموقف من لبنان. صحيفة هآرتس أفادت أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن ذلك يعني احتفاظه بالمنطقة العازلة في الجنوب. في السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سوف يبدأ خلال أيام خفض قواته في لبنان، لكن الموقف النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو قد يكون عقب

0: باجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت الخميس المقبل، ما يعطي الحكومة فرصة أيام لاستيضاح المواقف ومدى ثقل الضغط الأمريكي. في الجنوب اللبناني تتحرك طواقم الإغاثة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض في النبطية ومرج عيون، وتبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالي التصعيد والتهدئة، فيما الأراضي الفلسطينية في مواجهة لا تتوقف مع النهج التصعيدي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكد عمدة مانشستر السابق أندي بورنام ترشحه لخلافة كير ستارمر في قيادة حزب العمال ورئاسة وزراء المملكة المتحدة. يأتي ذلك مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه، وبذلك يتخلى عن قيادة حزب العمال الحاكم. وأضاف ستارمر أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب ستبدأ في يوليو المقبل، وأنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه قبل عودة البرلمان من إجازته الصيفية في سبتمبر القادم. وجاءت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد تعرضه لضغوط متزايدة وتراجع شعبيته على مدى العامين الماضيين. أعلنت كييف مقتل 6 أشخاص جراء غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق أوكرانية. من جانبها أعلنت موسكو عن اعتراض وتدمير 300 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، الأمر الذي أدى إلى أضرار طفيفة في البنية الأساسية. توفي 3 أشخاص في فرنسا بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة، بينما اضطرت نحو 2700 مدرسة إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرات من موجة حر في مختلف أنحاء أوروبا. ففي إسبانيا أصدرت السلطات إنذارا أحمر لمنطقة الباسك، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية. أعلنت الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكونغولية بأن 100 شخص تعافوا من المرض منذ الإعلان عن التفشي في 15 من مايو الماضي، والذي يتركز بشكل رئيس في مقاطعة إيتوري. استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة من وزارة الصحة للمراجعة، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. ترأس الاجتماع صاحب السمو سيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالاً من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني. نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد الليمفاوية للورم. وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية الليمفاوية الدقيقة جدا التي يقل قطرها عن نصف مليمتر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل الليمفاوي بعد استئصال الغدد الليمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم الليمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المرضى ويحد من المضاعفات طويلة المدى. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية، كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من الولايات، وذلك بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزاً حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219 ألف معاملة. دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل طلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. أعد لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في تقديمها حنيفة بنت خميس العبرية. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سورة الشعراء. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا وقفنا في اللقاء الماضي، ونريد هنا أن نتدبر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذه الكلمة عدو لي. قضية العداوة، هل لك أعداء؟ هل أنت لك أعداء؟ هل لك أعداء؟ هذا أمر يا إخواني مهم جدا. يعني بعض الناس دائما يقول أنا الحمد لله ما عندي أعداء. ما عندك أعداء؟ الحمد لله نعمة. نعم، عندما لا يكون هؤلاء الأعداء في مثلا في أهلك، في جيرانك، في زملائك، زملاء العمل، زملاء دراسة إلى آخره. لكن لابد أن يكون للإنسان أعداء. نعم، كيف لا؟ والقرآن الكريم يقول لك إن الشيطان لكم عدو. إذن هو يعاديني. طيب هذا جانب، هذا يعني هذا إخبار من القرآن الكريم. هنالك أمر من الله عز وجل، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن لابد أن يكون لك أعداء، لابد أن تجعل هذا الشيطان عدو لك. سنجد أن الأنبياء لديهم أعداء. هؤلاء الأعداء يقومون بإعاقة دعوة الأنبياء، بالتضليل، بمحاولة تشويش الدعوة. هكذا هم أهل الحق. فإذا الأنبياء عليهم السلام لديهم أعداء. القرآن يخبرنا من أعدائنا الشيطان. إذا قلنا من هم أعدائي؟ إذا كان لابد أن يكون لي أعداء. الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلام، ما بين العدل والظلم، هي سنة كونية. فلابد أن يكون هذا الإنسان العادل عدو للظلم والظالمين، عدو لدعاة الانحلال الأخلاقي، عدو للاستبداد والقهر. نقول ذلك الذي يعادي الجهل تجده يسعى لنشر العلم، الذي يعادي الفقر تجده يسعى لمساعدة الفقراء بتعليمهم أعمالا تغنيهم، يسعى لإيصال المساعدات لهم. هذا الذي يعادي المرض يسعى لنشر ثقافة الوقاية خير من العلاج، يسعى لعلاج المرضى والزمنة. هذا الذي يعادي الظلم تجده ينصر المظلومين ويبين حقوقهم، هذا الذي يعادي الشيطان، تجده يحذر من مكايده ويحذر منها، يحذر منها ويحذر منها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن لابد أن يكون لك أعداء، يكون لك أعداء كما كان للأنبياء أعداء. الشيطان عدو لك، فعندما يوسوس لك بأمر تبقى تتأمل تنظر، شيطان يقول لي افعل كذا وكذا، فهل أقوم بذلك أم لا؟ ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع كلمة من الكلمات التي وردت في كتابه الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة سرادقها، وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أيها المستمعون والمستمعات، إن القرآن الكريم يعرض لنا مشاهد الآخرة عرضا يهز القلوب ويوقظ الأرواح ويجعل العبد يستعد للقاء ربه قبل أن يدعى فلا يجيب، وقبل أن يسأل فلا يجد جوابا. ومن أعظم تلك المشاهد ما جاء في سورة الكهف عند الحديث عن مصير الكافرين في قوله سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الآية أيها الأحبة ترسم لنا صورة مرعبة من صور جهنم، وتكشف حقيقة العقاب الذي أعده الله للظالمين ولمن أعرض عن ذكر رب العالمين. فما معنى سرادقها يا ترى؟ السرادق في اللغة هو ما يمد حول الخيمة من ستر أو حائط ليكون حاجزاً يمنع من الدخول أو الخروج، ومنه سميت الخيمة الكبيرة التي تضرب للملوك والأمراء سرادقاً. فإذا كان السرادق في الدنيا ساتراً يحفظ من الحر والبرد، فإن سرادق جهنم والعياذ بالله هو حائط من النار يحيط بأهلها من كل الجهات، فلا مهرب ولا منفذ ولا فرار. إنها نار تطبق على أهلها إحاطة كاملة، فلا يسمع فيها إلا صراخ البائسين، ولا يرى فيها إلا لهيب لا يرحم. أيها المستمعون والمستمعات، حينما يقول رب العالمين أحاط بهم سرادقها، فإن المعنى أن النار قد أغلقت عليهم إغلاقا لا خروج بعده، فالنار ليست فقط عذابا في داخلها، بل هي طوق من العذاب يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. ولذلك قال أهل العلم إن سرادقها حائط من نار يطبق عليهم، أو دخان شديد السواد يغشاهم، أو لهيب لا يفتر لحظة ولا ينطفئ طرفة عين. أيها الأحبة، ولم يقف السياق عند هذا المشهد وحده، بل وصف حالهم إذا استغاثوا، فقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، يستغيثون من العطش فيسقون ماء يزيدهم عذابا، ماء يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى البطون، فما أعظم هذا العذاب. تلك اللحظة حين يرفع الإنسان الإناء إلى فمه فيسيل الجلد قبل أن يصل الشراب إلى جوفه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الهدف من هذه المشاهد الترهيب لذاته، بل الغاية أن توقظ القلوب الغافلة، وأن تذكر العاصية بخطورة الطريق، وأن تعيد الإنسان إلى ربه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الفلاح الحقيقي ليس في جمع الأموال، ولا في المناصب، ولا في الشهرة، بل في أن ينجيك الله من نار أحاط سرادقها بالكافرين والمذنبين، وأن يدخلك جنته التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
5: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
6: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه القائل في سنته اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وصدق الله إذ قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
8: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل ومستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. كنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن موضوع جميل ومهم ألا وهو الحديث عن المبادئ الاجتماعية في الإسلام، وتكلمنا عن بعض الآيات القرآنية التي أشارت عن مبادئ الاجتماعية في الإسلام، منها قول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم ذكرنا بعض الأحاديث النبوية كذلك التي تطرقت إلى هذا الجانب أستاذنا الفاضل. اليوم ننتقل بإذن الله تعالى إلى تساؤل آخر أستاذنا الفاضل، هل لك أن تمهد لنا الحديث حول موضوع مبادئ الاجتماعية في الإسلام؟
7: نعم، الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء،
8: نعم،
7: والقرآن الكريم كله كامل متكامل جاء لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها حتى تتنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع ليكون المجتمع في ترابط وتكافل وتواصل، وحتى تزيد العلاقة بين الناس في المجتمع الواحد وفي المجتمعات الأخرى، وبذلك أيضا تزداد يعني قوة في الترابط بالله سبحانه وتعالى، وتتحقق السعادة البشرية والأمن في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل هذه الحياة مجتمعات وشعوب وقبائل حتى أن كل واحد يعني يأخذ المصلحة التي تهمه ويتعامل حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه المجتمعات، ويرتبط بالمبادئ التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى المبادئ فيطبقها في واقع حياته وهو يعيش بين هذه الأسر وهذه المجتمعات، فبذلك تكون هذه الأسرة تنتج جيلا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فهذا المجتمع وهذه الأسرة كل واحد منهم يسلم هذه المبادئ وهذه الأخلاق وهذه القيم للمجتمع الذي سيأتي، فتكون هناك قاعدة بيانات مرتبطة يعني ترتبط بين السابقين واللاحقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
8: دعنا نقول أستاذنا الفاضل أن يعني كل أمر أو نهي في القرآن الكريم أو السنة النبوية هو يهدف إلى تقوية هذه المبادئ الاجتماعية.
7: نعم، نحن قلنا بأن القرآن جاء ليصلح الفرد والمجتمع،
8: نعم،
7: وكل ما يهم الفرد والمجتمع فهو مصلحة القرآن، فدائما القرآن إنما هو منفعة لكل من يرتبط به، نعم. فإذا ارتبطت الأسرة والمجتمع والفرد بالقرآن الكريم لا شك أن هذا المجتمع سيكون صالح مصلح، وستدوم هذه العلاقة وتستمر، والله عز وجل يحب منا دائما أن نكون إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى.
8: دعنا نقول كذلك أستاذنا الفاضل، يعني تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع أمانة على أن يكون له دور بالفعل في تقوية هذه المبادئ الاجتماعية، مثلا بالنصحة أو بتبليغ رسالة أو بالإتمار بالقرآن الكريم والسنة النبوية. لذلك ليس هناك يعني فرد بمنأى عن هذا الموضوع إطلاقا أستاذنا.
7: نعم، القرآن جاء بمبادئ كثيرة،
8: الكل يكمل الآخر يعني.
7: نعم، القرآن جاء بمبادئ كثيرة اجتماعية وقيم وأخلاق لا تعد ولا تحصى، يعني ليس لها عدد.
8: نعم.
7: فكل هذه إنما هي رسائل من القرآن. يعني مثلا الإنسان يأخذ هذه المبادئ ويجسدها في واقع هذه الحياة ويسعى إلى نشرها.
8: نعم.
7: وتوعيتها للناس حتى يكون المجتمع آمن متكافل في الدنيا. فإذا كان المجتمع آمن في الدنيا لا شك أنه سيكون آمنا في الدار الآخرة، لأنه يبدأ الأمان الأخروي مرتبط بالأمان الدنيوي. أنت تلاحظ بأن الشعوب التي تكثر فيها يعني النزاعات.
8: نعم.
7: والخصامات تتصدع وتتفرق وتتشتت، فيصبح المرء أو الفرد أو الأسرة أو المجتمع غير آمن، يعني ليس هناك أمان.
8: نعم.
7: فالله عز وجل يريدنا يعني أن نكون في أمن وأمان واستقرار، لأن هذا الأمن والأمان والاستقرار يتعدى إلى مرحلة أخرى، وهي أن الإنسان يستطيع أن بداية أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن، أن تكون هناك صحة عامة، أن يكون هناك أيضا يعني صحة نفسية، خصوصا لا يكون الإنسان فيه قلق ولا يكون فيه نفسيات يعني لا تدعه يمارس الحياة بشكل يعني مستقر وبشكل طبيعي. هذا إذا عملنا دراسة للمجتمعات التي يكثر فيها النزاع ويكثر فيها الخصام وهي غير مستقرة. تعال لو جئنا في الاتجاه المعاكس،
8: المجتمعات الإسلامية.
7: المجتمعات الإسلامية التي
8: تختلف،
7: ضمن لها الإسلام الأمن والاستقرار. نعم. وعدم النزاع، وأنت تلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تنازعوا فتفشلوا
8: وتذهب.
7: نعم، وتذهب ريحكم في. نعم. النزاع والخصام يشتت المجتمعات ويلقي فيها عدم الاستقرار ويلقي فيها القلق وكثير من الأمراض النفسية.
8: هذا يعود كذلك أستاذنا الفاضل إلى أن الإسلام كرم الإنسان، كرم المرء وجعل له قيمة كبيرة لا يقلل من شأن أي شخص مهما كانت مكانته في المجتمع أستاذنا الفاضل.
7: نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
8: تفضيلا.
7: ويكفي الإنسان شرفا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
8: نعم.
7: ويقول أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان سوي في خلقته، سوي في أخلاقه إذا ارتبط بالقرآن الكريم، لكن تختل هذه الأخلاق وتختل هذه القيم وتختل هذه المبادئ إذا ابتعد عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والحمد دائما.
8: نعم.
7: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، الصراط القويم الذي عليه القرآن والذي عليه السنة.
8: جميل أستاذنا الفاضل. حتى أنا هنا أستاذنا يعني من مبدأ المسؤولية المجتمعية والخدمة يحضرني الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
7: نعم، هذا الحديث يعني يشدنا إلى أن نتشاد فيما بيننا وأن.
8: نعم.
7: نتساءل عن بعضنا البعض وأن نحس بهذه المسؤولية التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتقنا. فكل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أسرته ومسؤول عن
8: عمله.
7: نعم، عن عمله. نعم. وكل ما يكون حوله. وأمرنا. نعم. ربنا جل وعلا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا بهذه المسؤولية. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
8: نعم.
7: عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
8: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
7: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة

من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شذرات
0: إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا واثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين. آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
3: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
3: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا واثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. لازال الحديث حول الزيادة في الصلاة. ذكرنا معكم أن الصلاة لها كيفية مخصوصة، لها أفعال مخصوصة، أقوال مخصوصة. وعندما تعرفون الصلاة ماذا تقولون؟ تفضل مروان.
4: نعم. هي عبارة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة.
1: أحسن. هي عبارة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما ممكن تزيد على هذه على شيء من أقوالها ولا على شيء من أفعالها. ما كذلك؟ وعرفتم أن من زاد شيئا تعمدا تعتبر صلاة غير صحيحة. ما كذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. كانك مثلا لو زاد هو ركن من أركان الصلاة ركوعا أو سجودا أو كرر الفاتحة أو كرر سمع الله لمن حمده أو كرر قراءة تحيات في التشهد في القعود الأول متعمدا تعتبر صلاة غير صحيحة لأن زيادة. ما كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كذلك ايضا لو زاد ركعه او زاد ركعتين متعمدا، مثلا زاد مثلا في صلاه الظهر ركعتين خامسه، سبح له مثلا امام مثلا على طريق المثال، قام بعد ان صلى الرابعه قام وقف سبح له ولم يرجع، لماذا لم ترجع؟ قال زياده ما فيها شيء، فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما دام عرف ان حال عنده خطا الحين صار زيادة عمد ما عمد عمد. حيث الخلاصة أن إذا زاد ركن من أركانها أو مثلا زاد شيء من ركعاتها وزاد فيها مثلا شيء كرر شيء من أقوالها التي لا تكرر تعتبر صلاة غير صحيحة. إيش قال؟ قال كل زيادة على العمد على العمد بها تنقض. بس ده الكلام تنقض هكذا على العمد. كل زيادة على العمد بها الضمير يعود

0: قال لا لا يعارض عليه. مثلا لو زاد صلى مثلا فريضة الظهر خمسا مكذات خمس ركعات ناسي، عرف من بعد أن سلم أنه زاد ركعة، ما قال ما علي إعادة، على هذا القول ما علي إعادة. ولهذا دليل حديث من إبراهيم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كم؟
1: خمسا.
0: فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. هل عاد الصلاة؟
2: لا
0: لم يعد الصلاة. وكذلك حاصل إذا زاد شيء ناسيا فعلى هذا القول ليس عليه عادة. لكن هل من قائل بلزوم الإعادة؟ الجواب نعم، لابد من نيات الصلاة كما هي أقوالا وأفعالا بدون زيادة وبدون نقصان. ما كذاك؟ نعم. زين، كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها. هنا النظم استثنى أشياء تعتبر زيادة في الصلاة، تعتبر زيادة في الصلاة. بعض هذه الأشياء تعتبر جائزة، زيادتها جائزة، وبعضها واجب وبعضها مندوب. كم ذكرنا؟ ذكر أربعة أشياء، أربعة. قال إيش؟ كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأت الشهود جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات إلا لازم. هي واحدة. والثانية خلفه
2: مقيم
0: أربعا يصلي مسافر والفرض نصف الفعل. والثالثة وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. والرابعة وسجدت القرآن مهما واجبت فيها فجيبها إذن وكملت. الأولى إبراهيم، ممكن تأتي بالأولى؟
2: نعم
0: فضل.
3: إذا دخل المستدرك على الإمام في الصلاة،
0: نعم،
3: ثم قام بعد ذلك وأتى بالذي عليه، فهل له أن يعيد التشهد الذي أتى به مع الإمام في آخر صلاته؟
0: التشهد الأخير.
3: نعم
0: نعم.
3: قبل أن يسلم قال إن أتى بهذه الزيادة فليس عليه، بس
0: ما عليه بأي، ما تنتقل الصلاة بذلك؟
3: لا تنتقل،
0: لا مغتفرة هذه. نعم. لأنه زيادة جاءت في آخر الصلاة حيث لم يبقى هش إلا التسليم، وليست هذه بأشد من أدعية التي يؤتى بها قبل التسليم.
3: نعم.
0: لكن هو الأصل، أصل أن داخل مع الإمام والمستدرك مع الإمام يأتي بالتشهد حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: ثم بعد ذلك يمسك، ينتظر الإمام حتى يسلم، ما كذا؟
3: نعم.
0: فإذا سلم الإمام قضى ما فاته ثم يجلس، ما يفعل؟ يأتي بالأدعية التي اعتاد أن يأتي بها قبل التسليم، وبعد أن يأتي بتلك الأدعية يسلم، ما كذاك؟ ما يخذ التشهد، لأن يعني التشهد أتى به، ما كذاك؟ لكن لو أتى به هل تقول هذه الزيادة تنقض الصلاة؟ ما يقالوا
3: لا تنقض الصلاة،
0: يعني هذه واجبة ولا جائزة؟
1: جائزة.
0: الزيادة جائزة، ما فيها مانع. لكن هيش الأولى بعد أن يقوي ما عليه يجلس ويأتي بالأدعية الماثورة ثم يسلم، ما كذاك؟ وإن جلس ولم يأتي بالأدعية وسلم فلا بأس عليه، أليس كذلك؟ هي زيادة واحدة. زين، مو الثانية
2: خلف مقيم.
0: أي نعم، خلف مقيم أربعا يصلي مسافر والفرض نصف الفعل. هي الثانية، عرفتم أنتم في الدرس الماضي أن المسافر يجب عليه أن يصلي الصلاة الرباعية كم؟
2: ركعتين،
0: وليس له أن يصليها أربعا إلا إذا صلىها خلف إمام مقيم. فإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم حيث يجب عليه أن يصلي أربعا.

0: هاي الزيادة حكمها الجواز ولا الندب؟ الوجوب. ما كذاك؟
1: نعم
0: ما كذاك إبراهيم؟
1: هكذا
0: ما الوجوب؟
1: وجوب
0: الواجب على المسافر أن يصلي خلف الإمام المقيم، يصلي معه كم؟
2: أربع
1: ركعات.
0: الوفود الذين كانوا يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، كم يصلون معه؟
1: أربع ركعات.
0: يصلون معه أربع ركعات، ما كذاك؟
1: نعم.
0: ما ممكن يصلي معه إلا أربع ركعات، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. فالواجب عليه أن يصلي كم؟
1: أربع
0: ركعات. لو أدركه مثلا في الركعة الرابعة يجب عليه أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فات، كم فاته؟
1: ثلاث
0: ركعات. لو أدركه في الركعة الثالثة هل يكتفي بالركعتين؟
2: لا،
0: ثلاثة والرابعة لا، عليه أن يصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته، كم فاته؟
2: ركعتان.
0: ما كذاك؟
1: نعم.
0: زين، هنا بالنسبة إلى صلاة المسافر خلف المقيم، عرفتم الآن أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فالواجب عليه أن يصلي معه أربع ركعات، ما كذاك؟
1: نعم.
0: هنا لكم حال مسائل حول الموضوع. المسألة الأولى، إذا دخل مسافر على إمام ما يعرفه، مقيم ولا مسافر؟ طيب لو كان يعرفه كم حال تكون نيته أنه كم صلي؟ أربع ركعات، ما دام عارف أنه مقيم، ما كذاك؟ لكن عارف أنه مسافر يعني ركعتين، لكن هذا دخل على الإمام ما يعرفه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ هنا السؤال، كيف ينوي؟ فضل مروان،
2: ينوي صلاته
0: بصلاة الإمام. فإذا تبين أن الإمام مسافر صلى معه كم؟
2: ركعتين.
0: وإذا تبين أن الإمام مقيم صلى معه كم؟
2: أربع
0: ركعات. طيب تبين له أو ركعتين أو أربع ركعات، لكن السؤال بقي، إذا لم يتبين له مثل صلى معه ركعة واحدة، هل هذه الركعة الثانية فيكون الإمام على هذا مسافر؟
2: نعم.
0: أو هذه الركعة الرابعة ويكون الإمام
2: مقيم.
0: هل الإمام مسافر وهذه الركعة التي صلىها معه هي الركعة الثانية، أو مقيم وهذه الركعة التي صلىها معه هي الرابعة؟ ما يعرفه. هل يقوي ثلاثا على أن الإمام مقيم، أو يقوي ركعة على أن الإمام مسافر؟ لم يتبين شيء من ذلك. تفضل إبراهيم.
1: نعم.
0: كم يقوي؟
1: يجعل صلاته صلاة المسافر.
0: مسافر.
1: فيكمل ركعتين.
0: الأصل يرجع للأصل.
1: نعم.
0: لأنه مسافر، ما كذا؟
1: نعم.
0: يقضي.
1: يقضي مكملا ركعتين.
0: ركعتين. هو عليك الحال أدرك الركعة.
1: نعم.
0: يقضي.
1: ركعة واحدة.
0: ركعة واحدة. على أنه مسافر.
1: نعم.
0: ما كذا؟ ثم بعد ذلك يسأل. إذا تبين له أن الإمام مسافر، بس تمت الصلاة ولا ما تمت؟
1: تمت.
0: لأنه نواها بصلاة الإمام وتبين الإمام مسافر. طيب، وإذا تبين أن الإمام مقيم
1: عليه أن يعيد
0: الصلاة. لماذا؟ لأنه نوى صلاته بصلاة الإمام والإمام مقيم، هو صلى كم؟ هو صلى ركعتين، والواجب عليه إذا صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربع ركعات، عليه أن يعيد صلاته، ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب، هنا سؤال آخر، إذا لم يتبين له شيء من ذلك وبعد أن سلم لم يجد من يسأله هل الإمام الذي صلى بهم هذه الصلاة مقيم ولا مسافر، خرجوا من المسجد ما وقع الحد.
1: نعم.
0: فضل السلطان،
3: عليه أن يعيد صلاته.
0: يعيد صلاته
3: حتى لا يبني على شك.
0: نعم، حتى لا يبني صلاته على شك.
3: نعم.
0: طيب، كم يعيدها؟
3: ركعتين.
0: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. طيب، زي المسألة أخرى، جاء المسافر إلى المسجد وقال الناس يصلون، دخل معهم على أنه مسافر يظن الإمام مسافر، زين، لما كان في التشهد قام الإمام بركعة الثالثة، هنا تبين أن الإمام مقيم، واضح ولا واضح؟ كيف يفعل، كيف يتصرف هذا الإنسان؟ هو نوى ركعتين، تبين أن الإمام مقيم، كيف يفعل؟
1: نعم.
0: طبعا
1: يسلم ثم يدخل من جديد مع الإمام.
0: يدخل من جديد مع الإمام.
1: نية أربع ركعات.
0: بنية صلاة الإمام أربع ركعات.
1: نعم.
0: يصلي ما أدرك.
1: ويقضي ما فات.
0: ويقضي ما فات. كم أدرك هنا؟
2: ركعتين.
0: بقي عليه ركعتين.
1: ركعتين.
0: يعني ما يعتد بتلك الصلاة؟
1: لا.
0: لا. لماذا؟ لأن الواجب على المسافر يصلي خلف الإمام مقيم ويصلي معه
3: أربع
0: ركعات. واضح الآن؟ طيب. هنا لو نوى ظننا الإمام مقيم ونوى أربع ركعات. نوى أربع ركعات. يظن أن الإمام مقيم. تبين أن الإمام مسافر. سلم الإمام. هو ينتظر على أن الإمام يقوم هيش للركعة الثالثة. ما كذلك؟
3: نعم.
0: هو قال أن الإمام يسلم. وتبين أن الإمام مسافر. ماذا فعلنا؟ هل يسلم على الإمام وقد تم صلاته؟ ولا يكمل الثالثة والرابعة؟ ولا ما يعتد به الصلاة؟
3: نعم. لا
0: يعتد يسلم على الإمام.
3: نعم.
0: ولكنه عليه أن يعيد الصلاة. ما كذلك؟ لماذا؟ لأن الفعل صار مخالف للعمل. هو كم ناوي؟
3: أربع
0: ركعات. والمسافر ليس يصلي أربع ركعات إلا إذا كان خلف إمام مقيم وتبين أن الإمام غير مقيم، أليس كذلك؟
3: نعم.
0: طيب زين. مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم زين وانتقضت صلاته، صلاة من؟ صلاة الماموم. انتقضت صلاته، هل يعيدها أربعا ولا يعيدها ركعتين؟ الأصل واجب عليه كم؟ على المسافر كم عليه ركعتان، ما كذلك؟ لكن عندما صلى خلف الإمام المقيم يجب أن يصلي أربعا. هو دخل على نية أربع مع الإمام المقيم فسدت صلاته، هل يعيدها يقضيها أربع ولا ركعتين؟
3: نعم.
0: واضح السؤال ولا ما واضح؟
3: واضح. نعم شيخ.
0: كأنك أدخل شوي. تفضل مروان.
2: إذا دخلها بناقض.
0: بناقض.
2: يعيدها ركعتين.
0: ركعتين.
2: نعم.
0: وأما
2: أما إذا انتقضت عليه بعد أن أحرم مع الإمام فإنه يعيدها أربعة.
0: كيف نحن نتصور أن دخل بناقض؟ ممكن ذات صورة حتى يفهم المستمعون.
2: به نجاسة.
0: دخلها وفي ثوبه
2: نجاسة.
0: بثوب النجس.
2: نعم.
0: أو كان على جنابة، ما كذا؟
2: نعم.
0: أو كان على غير وضوء، ما كذا؟
2: نعم.
0: ما كذا متصور كذا؟
2: كذا.
0: من دخلها بناقة بيني نسي أنه يظن أنه متوفي، بين ما توفي، ما كذا؟ تبين له أنه كان على جنابة، تبين له أن الثوب الذي صلى به
2: نجس.
0: هذا دخلها بناقة ولا بغير ناقة؟
2: بناقة.
0: دخلها بناقة. طيب هو يعيد هنا.
2: يعيدها ركعتين.
0: ركعتين. طيب وإذا انتقبت عليه بعد الإحرام
2: يعيدها أربعة.
0: يعيدها أربعة.
2: نعم.
0: كيف تصور أن تفسد بعد الإحرام وهو يصلي مع الإمام؟
2: أحدث في الصلاة.
0: أحدث في الصلاة.
2: نعم.
0: أو ترك شيئا
2: من أركانها.
0: من أركانها. ما كذلك؟
2: نعم.
0: أو ترك شيئا من سننها متعمدا.
2: نعم.
0: هذا عيدها كم؟
2: أربعة ركعات.
0: أربعة ركعات. إيش الفرق؟ ليش؟ لأن المسألة الأولى لم تنعقد
2: مع
0: الإمام.
2: نعم.
0: وهنا منطقة فاسدة ما انعقدت. أما في المسألة الثانية من عقد صلاته
2: مع الإمام.
0: مع الإمام أربع ركعات. وعليه يقويها كم؟
2: أربع ركعات.
0: يقويها أربع ركعات. ماذا تقول إبراهيم؟
4: نعم.
0: ماذا تقول أنت؟
1: وافق.
0: طيب. زين. انتهى الوقت. ذكر الحديث له بقية. لازال الحديث هي مسافر إذا صلى خلفها إمام مقيم، ما كذلك؟ مسائلنا متعددة حول الموضوع، نكمل ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، فاجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتياد رقمي آمن.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: إلى مرآة لا يستغنى عنها يوميا. وأضحت الأجهزة فضاءات رحبة واسعة مفتوحة تتبادل عبرها الكلمات والصور والمواقف وغيرها. ومن هنا تعي النفوس المؤمنة أن حماية المحتوى الاجتماعي والشخصي مع كونها ضرورة قانونية هي كذلك واجب إيماني ومسؤولية تربوية لملامستها صميم القيم ولب الأخلاق. فالكلمة أمانة، والمضمون الرقمي جزء من صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدرك الواعون أن الرقابة الذاتية هي حصن الدفاع الأول، فالمؤمن بطبيعته يعي أن من صميم طاعته وحسن إسلامه صون خصوصيات الآخرين والإعراض عن مشاركة الشائعات والتسامي عن الخوض في أعراض الناس والتعفف عن تداول المحتوى الذي يمتهن الكرامة. كما أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التعليمية ومنابر الإرشاد والإعلام في إرساء ثقافة الحضور الرقمي الواعي وترسيخ مهارات الإبحار السليم في الفضاءات الرقمية وبناء وعي راشد بمسالك التجوال فيها وتنمية ملكة التمييز والحكمة عند تصفح محتوياتها وتعزيز مبادئ الارتياد الرقمي الآمن. وهذه الحماية للأبناء والناشئة تكون ببناء ما يجعلهم قادرين على فرز خبيثها من طيبها وضارها من نافعها وفاسدها من صالحها، ويزنون ما ينشرون بميزان الحق وجميل الأثر ليكون ارتيادهم لهذا الفضاء الافتراضي نشرا لفضيلة وبناء لمعرفة وإشاعة لقيم وترويجا لمحمدة، مجانبين مسالك الابتزاز ومتاهات التشهير ومزالق التطفل. يسيرون بوازعهم الإيماني ووعيهم التربوي محولين هذه الحقول الافتراضية إلى منارات تسطع بالخير والمعروف وتبث السكينة والأمان، يصان عبرها المجتمع ويحفظ أمنه بكافة أبعاده. بتقوى الإله اهتدى من سلك وسار بنور يجل الحلك، ومن يتق الله نال الهنى ومن حاد أو زاغ عنها هلك. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلوح الصبح يخط سطور إشراقته، فتمضي نفوس على سبيل هدايته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ أحمد البيطار.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ما عندكم ينفد. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. وقد تقدم أنه يجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عندكم ينفد، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على التقريب للمعنى شيء عندكم ينفد. ونعرب هذه الجملة على الوجهين، ونبدأ بوجه الموصولية فنقول مسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة

أحسن ما كانوا يعملون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الاسمية ما عند الله باق، أو على الجملة الأولى وهي ما عندكم ينفد، لأن العطف وقع بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين، جاز أن يكون الأخير معطوفا على الذي قبله مباشرة، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز في الجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أن تكون جملة استئنافية، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر. فبعد قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يخطر بالذهن سؤال: ما عاقبة من عمل بهذا واختار ما عند الله؟ فيأتي الجواب: لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والواو على الوجهين، سواء كانت واو العطف أو كانت واو الاستئناف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنجزين، اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في هذه اللام أن تكون اللام الموطئة للقسم والتقدير على سبيل التقريب: وربك لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واللام على الوجهين، سواء كانت اللام الموطئة للقسم أو كانت لام التوكيد، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول صبروا. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. صبروا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية صبر جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول هو الاسم الموصول الذين، والمفعول به الثاني أجرهم. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون جار ومجرور. نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه.

0: الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 23 من آيات سورة البقرة بعد 100، وهي آية شاملة عامة، وهي تأمر بتقوى الله تعالى في ذلك اليوم العصيب.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ بتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تخاطب بني إسرائيل، بل هذا الخطاب لكل من خلقه الله من الإنس والجن ممن كلفه أن يعبده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
1: جميل جدا. قوله تعالى: واتقوا يوما لا،
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: وهو إدغام بدون غنة، حيث أدغم التنوين في اللام، واللام ليس من حروف الغنة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن،
0: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
1: إظهار التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق. لا تجزي نفس عن نفس، عن نفس.
2: إدغام متماثلين يا أستاذنا هنا،
1: أدغم نون عن في نون نفس، عن نفس. لا تجزي نفس عن نفس شيئا،
0: هنا إخفاء،
1: أخفي التنوين من نفس قبل ماذا؟
0: قبل حرف الشين في شيئا.
1: جميل، وهو من حروف الإخفاء. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا،
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: ولكنه إدغام بغنة، حيث أدغم التنوين في الواو، والواو من أحرف الغنة. عن نفس شيئا ولا يقبل منها، يقبل،
0: هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة القاف، ولا يقبل منها، منها،
2: هنا إظهار يا أستاذنا،
1: أظهر نون من قبل الهاء، والهاء من حروف الإظهار أو من أحرف الإظهار. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل،
0: هنا قلقلة في وسط عدل يا أستاذنا،
1: دال، ولا يقبل منها عدل ولا،
2: إدغام هنا يا أستاذنا،
1: أدغم التنوين في واو ولا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها،
0: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل الفاء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم،
2: تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: نعم، تنوين في شفاعة أدغم في ماذا؟
2: في واو ولا هم،
1: ولا هم ينصرون،
0: وهنا تكرر الإخفاء أيضا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل الصاد. فالآية على قصرها فيها كثير من الإخفاءات والإدغامات. ولا هم ينصرون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا. هذه الآية فيها أمر بالتقوى بعد الأمر بذكر النعمة، وذكر النعمة يقتضي شكرها، والتقوى المأمور به هنا تقوى هول ذلك اليوم، يوم القيامة. فهذا الاتصال واضح، لأن تذكر النعمة وهي نعمة الرسالة وتفضيل تلك الأمة على العالمين يستدعي تقوى ذلك اليوم، أي العمل بما ينجي أي إنسان في ذلك اليوم من أهواله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالتقوى المأمور به معطوف على تذكر النعمة المأمور به في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب جزءا من هذه الآية المباركة؟
1: جميل جدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الواو نقول عنها
2: عاطفة يا أستاذنا،
1: عطفت جملة اتقوا على جملة اذكروا، فهي في باب عطف الجمل الإنشائية بعضها على بعض. اتقوا
0: فعل أمر
1: مبني
2: على حذف النون يا أستاذنا،
1: فاعله
0: الواو،
1: واو الجماعة، وهو مبني على السكون في موضع رفع ضمير متصل. يوما
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: جميل، لأن المقصود منه اتقاء أهوال ذلك اليوم، أي أخذ وقاية، أي أخذ وقاية من أهوال ذلك اليوم، وليس المقصود أن يكون التقوى حاصلا ذلك اليوم فيكون ظرف زمان، لأن اليوم الذي هو ظرف الزمان يتصرف فيكون مفعولا به ويكون مبتدأ وخبرا إلى غير ذلك من مواضع الإعراب، لأن هذا الظرف يقال له ظرف متصرف. واتقوا يوما لا تجزي،
0: هذه لا النافية ولا عمل لها،
1: لأنها داخلة على الفعل، ولا النافية إذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا بخلافها إذا دخلت على الأسماء. تجزي
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تجزي؟
0: نفس،
1: عن نفس
2: جار ومجرور متعلق بتجزي يا أستاذنا،
1: شيئا
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: ولك أن تجعل شيئا مصدرا، أي لا تجزي جزاء شيئا، أي لا تغني إغناء شيئا. يمكن أن تضمن تجزي بمعنى تدفع، أي لا تدفع شيئا، فيكون شيئا مفعول به. ولك أن تجعل شيئا كما قلت معناه معنى الإجزاء، أي لا تجزي أي إجزاء، أو لا تجزي أي جزاء. لا تجزي نفس، أي لا تدفع، أو لا تجزي جزاء ما، فيكون مفعولا مطلقا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: وما موقع لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الإعراب؟
1: هذه الجملة موضعها النصب.
2: موضعها النصب؟
1: نعم، لأنها صفة ليوما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
0: ولكن كيف تكون صفة يا أستاذنا ولا رابط بينهما؟
1: الرابط محذوف، تقديره لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في اليوم. والرابط إذا كان معلوما من السياق يجوز حذفه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في ذلك اليوم، فهذا هو الرابط. ونتوقف هنا في باب الإعراب.
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
1: يا سبحان الله، لم يتبقى لنا من الوقت ما نستطيع أن نجيب عن تساؤل فيه؟
0: نعم يا أستاذنا، لم يتبقى هناك بقية.
1: جميل جدا، إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونطل على هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقفنا عند هذه الآية فإنهم عدو لي، وذكرنا العداوة في اللقاء الماضي، وهنا أحب أن نقف على مشهد من واقع مجتمعنا ونموذج من نماذج أولئك الأخيار الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، وكيف ينظر الإنسان عندما تأتي الوساوس الشيطانية. لما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكيف أنه لابد أن يفكر الإنسان في قراراته ما بين نزغات الشيطان الذي يأمره بالإساءة، بالمنكر، بالظلم، بالجور، وما بين أن يعرف الإنسان الخير في القرار الذي يتخذه. سأحكي لكم موقفا للشيخ خلفان الحارثي رحمه الله تعالى، الشيخ خلفان العيسري رحمه الله، وهذا الموقف يحكي لي له صاحب الموقف أحد الأصدقاء الكرام. يقول لما كان يعمل هو والشيخ خلفان معا في مؤسسة واحدة، خرجنا في فسحة الغداء، فاستأذنت الشيخ في أن أذهب إلى مجمع تجاري قريب من مقر العمل، ولا زال في الوقت فسحة. فلما وصلت ذكرت للشيخ إلى أين أريد أن أتجه، فيقول أخي هذا، أخبرت الشيخ أن أخواتي أتينا إلى محل تجاري والموظف الموجود في ذلك المحل يعني كلم أخواتي بأسلوب غير مناسب ولا يتناسب مع الذوق، وقال كذا وكذا، ويظهر أن هنالك مشادة كانت ما بين هؤلاء البنات والتاجر.

0: فشيخ ما علق. لما وقفت قلت له: هل تذهب معي؟ قال: لا، أنا لن أتي معك لأن الشيطان معك. فتوقفت، كيف الشيطان معي؟ أنا أقول الشيخ خلفان: أنا ما أذهب والشيطان معا إلى مكان واحد. قال: كيف مع الشيطان معنا؟ قال: أنت الآن تريد أن تذهب إلى هذا الإنسان وأنت لم تسمع منه ماذا حدث، أنت سمعت فقط من طرف واحد، أنت سمعت من أخواتك ونحن لا نكذبهن، لكن لابد أن نتروع في قراراتنا. أنت ذاهب لماذا؟ هل لتقدم له النصح والإرشاد في كيفية التعامل مع الآخرين، مع الناس، مع النساء، مع الزبائن؟ هل تذهب للشجار والخصام؟ هل تذهب للعراك؟ إذا لابد أن قبل أن تذهب تعرف إلى أين تذهب وماذا تريد أن تفعل وبأي داع تذهب إلى ذلك المكان وماذا تريد أن تحقق. قال: فتعجبت كيف أن الشيخ رحمه الله لا ينساق هكذا للقرارات المرتجلة، وإنما قرن ذلك بعداوة الشيطان. قال: ما أذهب مع الشيطان، فالشيطان هنا حاضر ويريد أن يتخذ من هذا الموقف مركبا ووسيلة للنزاع ما بين أفراد المجتمع. فإذا علينا أن نتأمل دائما في ما نتخذ من قرارات، هذه القرارات صائبة، وهل الشيطان هو الذي يغرينا بمثل بعض الأمور؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من مكائد الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.